0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المبارك.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني. مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: جابوني افطاري وقالوا منين يوم انشدوا عني وعن اخباري
1: يوم انشدوا عني وعن اخباري
0: من الباطن اللي تشرح الصدرين
1: من الباطن اللي تشرح الصدرين
0: يا ناشد عني
2: وعن دياري
0: لي قلب ما يتبع خطا والعين اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا FM مزاجك بالعربي فهد السعدي.

0: عشت الله الله.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.
2: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: إذن بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة. في مشوار الأربعاء 22 من يوليو 2026 صبح عليكم بالخير، ناخذ علومكم، ناخذ أخباركم مع مشاركات ورسائل أكيد وتفاصيل نقضيها مع بعض كل صباح في صباحكم عماني لغاية الساعة 10. صباح الخير وفاء.
1: صباح الخير شذا، وصباح الخير على كل المستمعين الأحب. إن شاء الله يا رب تكون صباحاتكم دائما خير وسهالة وتوفيق من رب العالمين في مشوار هذا الأسبوع. وصلنا إذن معاكم ليوم الأربعاء وكذا يعني على نهاية الأسبوع. يا رب إن شاء الله أيامكم الماضية كانت خير، والجاي بإذن الله تعالى راح يكون أجمل وأفضل من اللي مضى. فيوم جديد وقربنا على نهاية أسبوع مثل ما قلنا مستمعينا. في نفس الوقت نذكركم دائما يعني حاولوا أنكم في هذه الأيام، دامنا إحنا في فترة صيف ودامنا لاحظنا الحمد لله على بداية الأسبوع أن الازدحام شوية خاف.
0: أيوة الحمد لله رب العالمين.
1: المفروض أن مزاجكم
0: الوضع أفضل
1: ونفسيتكم وإنتاجيتكم إن شاء الله راح تكون كذا يعني تفرق في النهاية على هالجو. إذا أنتم كنتم من الناس اللي فعلا ممكن الطريق يأثر على مزاجكم، ممكن يعني الزحمة، ممكن الطقس، ممكن الحرارة، فأتوقع أن الفترة هذه شوية نقدر نقول أنها هادية نوعا ما.
0: بالضبط الحمد لله، ويمكن على الأسابيع الجاية كل ما يجي أسبوع يكون الوضع بإذن الله أفضل ونستمتع بالطرقات الهادية ونحن رايحين ونحن رادين لبيوتنا. وعلى الفترة يعني كذا المسائية الواحد لما يخلص مشاوير وفاء يكون ها الوضع أهدى، الوضع أفضل الحمد لله رب العالمين. بما أنه خلاص الأغلب تحسين يعني مصيفين، يا يعني أنهم مسافرين، يا يعني أنهم كذا على الخريف في السياحة الداخلية. المهم أيا كان جدولكم وجدولهم اللي غايبين عنا في الطرقات، إن شاء الله يستمتعوا ويكون كذا صيفهم سعيد إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. ودائما كذا محاطين بالناس اللي يعني تقدركم واللي تحبكم وتحب وجودكم معاهم أكيد في أيامهم في عطلاتهم في إجازاتهم. ونحاول أيضا يعني نركز على خلينا نقول العيال خاصة اللي في يعني مراحل المدارس وهذه إجازتهم الصيفية، نحاول فعلا قد ما نقدر إحنا كأولياء أمور مسؤولين عنهم حتى لو كنا أخوانهم نعمل لهم شيء يكون مختلف.
0: بالضبط.
1: عشان تبقى هذه مثل ما نقول نعطيهم كذا جرعة وشيء حلو من يعني الأشياء اللي هم يحبوها، نحاول نساعدهم إنهم ينموا مواهبهم، إنهم يستغلوا الإجازة بشكل يعني صح، وفعلا لما يرجع للدراسة يحس نفسه أنه قضى فترة كانت مفيدة ومسلية وممتعة ومرحة في نفس الوقت. فالله يحفظكم ويعينكم ويعاونكم بعد
0: بإذن الله تعالى، وجداول تكون حلوة وجميلة ولطيفة ومفيدة لكم ولأبنائكم إن شاء الله.

0: متواصلين إذن ومكملين معكم أكيد في مشوار الأربعاء مع تفاصيل صباحكم عماني لهذا اليوم.
1: هالمرة نقول اليوم مستمعين نحن معاكم في صباح 22 من يوليو. اليوم 22 من يوليو مستمعينا هو إيش يا ترى؟ 22 من يوليو يا جماعة الخير وين راحت معلومتي الجميلة؟ يوافق اليوم العالمي للدماغ. يهدف هذا اليوم لنشر الوعي الصحي بأمراض المخ والأعصاب وطرق الوقاية منها لضمان صحة جيدة للجهاز العصبي. كيف نحمي عقولنا مستمعينا بمناسبة اليوم العالمي للدماغ؟ نقول حافظ على نشاط عقلك، احصل على قسط كافي من النوم، تناول الغذاء الصحي، ومارس الرياضة بانتظام لدماغ سليم وحياة صحية أفضل. اعتنوا بصحة دماغكم اليوم وكل يوم، مو فقط اليوم، كل يوم. احنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للدماغ نذكر أنفسنا دائما أن الحفاظ على صحة العقل لا يقل أهمية عن صحة الجسد، وتحت شعار التوعية والوقاية هذه بعض الخطوات البسيطة والفعالة لحماية صحة الدماغ وتعزيز كفاءته اليومية. بداية التغذية الذكية مستمعين، احرصوا على تناول الأطعمة الغنية بأوميغا 3 ومضادات الأكسدة مثل الأسماك، المكسرات والخضروات الورقية. النشاط البدني، ممارسة الرياضة بانتظام تنشط الدورة الدموية وتزيد من تدفق الأكسجين للدماغ مما يحسن التركيز والذاكرة. النوم العميق، النوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات ليلا هو الوقت الذي يقوم فيه الدماغ بتنظيف نفسه من السموم ويقوم بترتيب الأفكار. تحدي العقل يكون عن طريق القراءة، تعلم مهارات جديدة وحل الألغاز، هذه كلها تحفز الخلايا العصبية وتخلي العقل شاب ومتجدد. التقليل من التوتر، الضغوط المستمرة تؤثر سلبا على الخلايا العصبية، فأخذ قسطا من الراحة ومارس تمارين التنفس والاسترخاء. إذا رسالتنا لكم اليوم مستمعين، صحة دماغك تبدأ من تفاصيل يومك الصغيرة. استثمر في عاداتك الصحية اليوم لتحمي عقلك غدا، ودمت دائما بصحة وعافية. واليوم قلنا هو اليوم العالمي للدماغ.

0: سمعت في يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنس هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خوله.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: ما نلقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
3: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما.

0: صباح الخير وصباحاتكم دائما سعيدة إن شاء الله برفقتنا دروب السلامة نتمناها لكم. أربعاء كذا خفيف لطيف يا رب إن شاء الله يمر عليكم وبداية كذا تكون خير للجميع بإذنه تعالى.
1: بإذن الله تعالى. إذن وفاء نروح المرة لمعلومة صباحية تفيدنا بإذن الله تعالى علشان نحافظ على تكييف السيارة في موجات الحر. أول شيء افتح النافذة لطرد الهواء الساخن قبل تشغيل التكييف. كل واحد يعد كذا بينه وبين نفسه إيش هي الأشياء اللي يسويها فيبان عندك عاد إذا أنت محافظ ولا لا. إنزين أول شيء هل تفتحوا نوافذ يعني السيارة علشان تطرد الهواء الساخن قبل تشغيل التكييف أم لا؟ إنزين ثاني شيء ما تشغلوا التكييف على طول أول ما تشغلوا السيارة إذا كانت واقفة تحت الشمس. أوكي أنا للغاية الحين هذه الثنتين ما أسويهن.
0: أنا ما التكييف أسوي.
1: إنزين استخدم خاصية تدوير الهواء الداخلي بعد تبريد المقصورة. أوكي أنا أسوي هذا. يقولش النقطة الرابعة أضبط التكييف على درجة حرارة مناسبة بدلا من أقل درجة.
0: ما شاء الله.
1: أسويه. زين نظف أو غير لتر الهواء بشكل دوري. يعني كيف؟
0: فلتر يمكن الهواء.
1: يمكن. افحص مستوى غاز الفريون بانتظام وتأكد من عدم وجود تسريبات.
0: يمكن هاي فريون ما أعرف.
1: هذا شيء ما شغلنا
0: شكله.
1: زين.
0: أتوقع.
1: يقولوا ليش أيضا لازم تنظفي تنظيف مكثف للتكييف من الأتربة والحشرات. وأيضا توقفي السيارة في أماكن ظلة قدر الإمكان. وتشغلي التكييف لبضع دقائق حتى في الشتاء للحفاظ على كفاءته.
0: كفاءة مكيف السيارة.
1: أيوة فإذا لاحظت ضعف التبريد أو روائح غريبة أو أصوات غير طبيعية على طول المفروض أنكم تروحوا وتفحصوا التكييف. فهذه بعض النصائح البسيطة علشان الواحد يحافظ على مكيف سيارته لأن مع هذا الحر الواحد أكيد ما ناقصنا
0: ما يطيب
1: مكيف سيارته يخترب والسيارة ما يزيد بها مكيفها يخترب إلا في الحر. يا
0: طبعاً.
1: الله
0: لأن الحرارة تأثر في النهاية على السيارة. يمكن إحنا نربط المسألة يعني كذا نخليها نفسية إنه لا إحنا رابطين موضوع مثلا المكيف أيوة ما يخترب إلا بالصيف. رابطين حتى مكيف البيت مثلا ما تطلع عطالة إلا بالصيف. رابطين التليفون ما يخترب إلا أول ما يجي ينزل الإصدار الجديد يبدأ يشكل التليفون والجهاز الإصدار اللي عندي.
1: كيف نهبل الأشياء
0: عرفتي. فهي هذه فطبيعي أحس أن مثلا مكيف السيارة يتأثر أول شيء خاصة الناس اللي ما عندها مظلات أو يعني مواقف مظللة سواء في البيت أو أماكن مثلا العمل. يعني أنت لو تلاحظين أنا بالنسبة لي أحس أول الصباح أمور طيبة بالنسبة حق السيارة ما أحس فيها ذيك الحرارة لأنه بحكم نطلع بدري شوي.
1: صح.
0: بعدين السيارة هنا في المواقف بالمول تكون في الظلة فلما صح. أرجع البيت أحس يعني أول ما شغلها أمور تمام. حتى لو أطلع في حر بس ما أحس ذيك الحرارة غير اللي يكون سيارته في الشمس طول الوقت
1: ماشي ظل ويطلع يعني الدوام ظهر يحس بها يحس كيف الوضع أو كيف أن السيارة فعلا لما تخليها في ظلة تختلف عن لما أنت يعني
0: حقيقي.
1: تكون كذا حاطنها في الشمس.
0: فعشان كذا الواحد إن علق إذا ما عندك ظلة أنا بالنسبة لي إنه علق الشماسية هذه مات السيارة ضرورية. أنت ما تنزل إلا وأنت حاط الشماسية حتى لو على فكرة مشوار بسيط مسألة تحط الشماسية وأنسم على الجامات. بصراحة أنا عندي هذه العادة أحاول أسويها لكن الآن انتبهت أن السيارات الجديدة على فكرة حتى لو بتنسمين شوية على الجامات علشان تبين تهوية وما تبين تكتم السيارة بالصيف لما تسكرين السيارة السيارة أوتوماتيكلي يعني من باب الأمان ترفع الجامات.
1: أيوة أصلاً أنا ما أسوي هذه الحركة لأني أخاف من الحشرات فهمتي؟
0: حتى نسمة شوية؟
1: حتى نسمة ما أنستم.
0: أوه.
1: يعني بس يكفي
0: بس السيارة في الظلة؟
1: في الظلة بس أحط شمسية وخلاص. لكن أفتح وأنا أسوق بعدين تجيني حشرة بعد لا لا لا شفتني أفكر بعيد أعمق أعمق من المكيف.
0: يعني الحشرة مثلا إذا ما بتي من فتحة النوافذ شو
1: بتسوي لي فوبيا
0: ممكن وانت يعني ماشي ممكن تكون لاصقة في عبايتش وتركب السيارة
1: يا ربي وش الحشرة اللصقة اللي يعني جاي عندي
0: في بعض الحشرات تلصق يعني لازم انت بيدش تفوزي
1: فوبيا جديدة
0: أتوش بربعات هو لا حقيقي فيه بس لا لا لا تتوهمي تمام. وبعد إيش كنا نبي نقول وهذه سالفة إن أول ما أركب السيارة أيوة لازم أنسم الجامات وامشي شويه بعدين اشغل المكيف
1: حتى لو كان في الصيف.
0: حتى لو شاء الله
1: علش عاقبتين مش ملتزمه.
0: لا حقيقي مو علشان شيء، لان احس فعلا المكيف في اشياء كذا يعني، او الغاز اللي بيطلع في اول ما اشغله دائما انه في اضرار. فاحاول انه لا اشغل السياره امشي، تحرك السياره، اخلي الماكينه تتحرك، كل شيء فيها يتحرك، بعدين اشغل المكيف. فانتم مستمعينا ايش رايكم وايش كيف تحافظون على سلامه مكيف السياره؟ خبرونا. وعلى فكره ذكرتيني، شايفه بعد ما شاء الله في بنت في احد الدول العربيه تشتغل في موضوع السيايير، بروح تبطل الكفر مال يعني الفلتر مال المكيف. وين
1: ما شاء الله؟
0: في السده اللي عند السكند سي.
1: صح، هناك
0: في السده اي تفتحينها
1: كل السيارات
0: اتوقع 90% في كل السيارات. فتفتح السده وبعدين يعني اخر شيء مثل البوكس كذا يعني كانه متسكر، تبطل هذاك كارد وتسحب شيء اللي هو هذا فلتر المكيف. فكان كنت شايفة فيديو أنا شوفي كيف مغبر مو مغبر، وإذا تبين ريحة السيارة تكون حلوة هذا الفلتر رش عليه من العطر اللي تحبينه وحطيه. فهنا فلتر المكيف، فلما تشغلين المكيف تحسين في ريحة حلوة بالسيارة.
1: هذا يمكن عندها خبرة ما شاء الله عليها.
0: طبعا طبعا أكيد متخصصة.
1: بس أنا وتخلينا بعيد أحسن
0: طبعا لنجيب العيد في الفلتر وفي السيارة وفي المكيف
1: وفي نفسنا بعد.
0: هذه عاد لا عليها خطوط حمراء. الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله ودروب السلام لكم جميعا.

0: فرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15، أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة، خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ، وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني، وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها، المزايا العائلية، إنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام، ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر، وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف، هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدمه لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر، وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر، تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك، وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026، يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة، تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم، ذكرياتكم، أموركم، تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

0: حديث المروري برعاية شل عمان للتسوية.
1: إذا مستمعين 7:27 باستديو هلا اف ام وفي مشوارنا الصباحي من صباحكم عماني وقفة مع التحديث المروري. ونقول في هذا اليوم وفي هذا التوقيت تحديدا سالك طريق مسقط السريع أموركم طيبة، ازدحام خفيف راح تلاحظوه بعد مخرج الرسيل، من بعدها الشارع سالك. أما بالنسبة لسالك طريق السلطان قابوس الشارع العام فالازدحام من الحيل الشمالية راح تزداد شوية الزحمة في الموالح الجنوبية بالاتجاه إلى برج الصحوة، هذه المنطقة أكثر المناطق اللي فيها ازدحام وكثافة مرورية في هذا التوقيت تحديدا، ولكن الأوضاع جدا جدا جدا تفرق أكيد عن الأيام الماضية. فنتمنى لكم دروب السلام إن شاء الله، وصول آمن لكم جميعا في مختلف مشاويركم بصباح الأربعاء.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.
3: صباحكم عماني.

0: إذن مكملين معكم في المشوار وصباح سعيد إن شاء الله عليكم جميعا. نشوف رسائلكم ومشاركاتكم معنا على الواتساب وإيش قلتوا على موضوع المكيف ومكيف السيارة والصيف، وقلنا كيف يا ترى نقدر نحافظ على يعني مكيف السيارة وسلامته وعمره وصحته. مشاركاتكم، وقلنا ايضا انتو يا ترى ايش الـ يعني الاشياء اللي تتبعوها، ايش العادات اللي انتو متبعينها بهالموضوع، وفعلا تحس الخطوات اللي تكلمنا عنها لحفاظ مكيف السيارة تسوونها هذا النصايح ولا لا ماشيين على البركة والامور جالسة تمشي معاكم ايضا في نفس الوقت.
1: نشوف المشاركات والرسائل على 935-1027. إيش قلتوا؟ هنا عندنا صباح الخير. عن نفسي والله ما أسوي كل هذه الأمور اللي ذكرتوها، يعني كذا ماشية على البركة، اللهم تاكله بس على أخواني هم عاد يضبطوا الأمور.
0: حلو، الأغلب يعني منا بس يجي الستات خاصة نشغل السيارة وماشيين فيها، ما في لا حياة لمن تنادي. أحيانا حتى لو تطلع تنبيهات وإشارات وأمور في السيارة، يعني تحتاج مثلا دليل على أنه مثل ما يقولون أنه يعني في إشعار أنه مثلا الهواء ناقص في التاير، ولا مثلا الزيت يبي له تغيير، ولا ترى وقت السيرفس ولا شيء، وإحنا خبر خير بالدنيا ما عندنا علم باللي حاصل.
1: بعد الحين زين الله يخلي شات جي بي تي، والله أي علامة يترجم. شوفها تطلع لي على طول أصور له إيش. حلو. يعني هذه العلامة
0: ماذا تعني هذه العلامة؟
1: جي بي تي ما يقصر طبعا تعرفي.
0: جميل جدا. عندي رسالة تقول، هذه مشاركة من معانا نوال، يسعد لنا صباحك يا نوال. تقول أنا من الناس اللي فعلا من زمان ملتزمة أني ما أشغل التكييف أول ما أركب السيارة، حتى لو كانت الأجواء فعلا صيف وحرارة. قلنا هذه واحدة من العادات اللي ممكن تطيل عمر التكييف، إنزين، وبالعكس أحس أن صحتنا وسلامتنا أيضا أفضل، مو على طول الريل بعدها على الريس، توك يعني يدوبك مشغل السيارة والمكيف قبل السيارة
1: صار شغال. هذا تو في الصيف صراحة أنا كذا يعني سامحني المكيف.
0: نعتذر منه.
1: ما أقدر أبدا. إنزين، هنا عندي أنا بعد عن نفسي أخاف من الحشرات، علشان كذا مستحيل أنسم الجامات. انتي معي، انتي فريقي، صفتي جنبي.
0: هذا فريق شذا جالس يتكاثر في هذا الصباح، من الناس اللي تخاف تنسم على الجامات. بو نصر يصبح عليكم جميع كل المستمعين، يسعد لنا صباحك يا بو نصر. والعاصمي أيضا نقول لك صباح الخير، تحية لأبو عمان، يسعد لنا صباحك، وتحياته لأصدقائه يعقوب السيابي، أبو إياد الشيادي، محمد المنصوري، صادق البلوشي، محمد عبد الله النعبي.
1: هنا عندنا أيضا أم عمر وملاك تقول اليوم يوم مميز، حبيت أهني بنتي حبيبتي ملاك وأقولها عيد ميلاد سعيد عليك يا حبيبتي، وإن شاء الله الله يعطيك العمر المديد بالصحة والعافية. اللهم آمين يا رب.
0: إن شاء الله
1: يحفظها ويبارك فيها والعمر كله يا رب.
0: العمر كله إذن لملاك والكل من يحتفل بذكر ميلاد اليوم 22 من يوليو. يا صباح السنة السعيدة بإذن الله تعالى، وعام كذا مليء بالتوفيق والنجاحات وتحقيق لأمنياتكم إن شاء الله. عيد ميلاد سعيد عليكم جميعا. إذا احنا معاكم متواصلين ومكملين، وتحية أيضا لناصر الزيادي من وادي عندام ولاية المضيبي شمال الشرقية، يصبح عليكم على كل المستمعين والأصدقاء والأجواء الجميلة. يقول الطبيعية مع بداية صباح الورد والياسمين، الله عليك، يسعد لنا صباحك يا ناصر.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئياً على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وأفرص لهطول أمطار متفرقة على صحاري محافظة الظفار. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: فمكملين ومستمرين مع سوالفكم مع المشاركات. واليوم نحن نسألكم عن مكيف السيارة وكيف تحافظوا عليه، لأن كنا نسولف عن كيف ممكن يعني مكيف السيارة يظل معاك عمر أطول وتحافظ عليه وما يخترب عليك، خصوصا في فترة الصيف، لأن نحن سبحان الله الأشياء المهمة تتعطل في الصيف، مكيف السيارة، مكيف البيت. ليش؟ لأنه ممكن في فترة الشتاء يكون في شوية إهمال أو طريقة استخدام خطأ،
1: أو أنه فترة الشتاء أنت ما يكون استهلاكش نفس ما تستهلك هذه الأشياء تحديدا في فترة الصيف. ما تقدرين تتخيلين قد إيش يا شذا أنا يعني عندي حنين
0: للشتاء.
1: للشتاء
0: والله
1: عندي حنين
0: للشتاء وجداول الشتاء، ويعني نفسية الشتاء.
1: أنا حطيت قبل شوية حسين الجسمي، بس شكلي برجع مرة ثانية حسين الجسمي أغنية الحنين. يعني حقيقي أحس أنه تعرفين ذاك الجو اللي نطلع والجو كذا،
0: ولما نطلع ظلام
1: السماء
0: أصلاً ظلام إحنا لما نطلع الصباح،
1: هذه أحلى لقطة. يعني هي صح تخوف إنزين، تحسين برعب أول الصبح، تحسين الدنيا كلها مظلمة وأنت طالعة، رغم أنه خلاص يعني الساعة ستة بالضبط.
0: صح زحمة، لكن لا يعني عسل على قلوبنا صراحة
1: حقيقي.
0: انزين نشوف المستمعين وإيش يقولوا. أنا فني تكييف وتبريد، أنصح أي شخص يريد يشغل مكيف السيارة لا يشغل المكيف والدريشة أم بندة، الغاز اللي يطلع من المكيف غاز يقتل. المرسل يوسف الراجحي.
1: وانا قاعد ابلع المايه يوسف، قلت غاز يقتل، فم يعني عارف حتى ردت فعلي ما عارفه كيف حقيقه. انا قلت
0: انه خلاص من يوم ورايح اول ما افتح يعني اول ما السياره افتح الدريشه،
1: لا حسن. اول شيء نزل الجامات بعدين فتح المكيف. عرفتي؟ الله يحفظ ويسلم الجميع يا رب ان شاء الله من كل شر. وهذه هي يعني مثلا يوسف مختص في هالأمر وعطانا هذا المعلومة أكد عليها. يمكن يعني شذا قالت المعلومات بس من غير ما ندخل في تفاصيل إنه يعني لا سمح الله إنه الغاز مدى خطورته أو كذا، لكن هي عادات يعني في النهاية كذا بسيطة لو عودنا نفسنا عليها صدقون إن شاء الله أمورنا رح تصير بإذن الله تعالى طيبة. صباح الخير، ولو تحافظ عليه بعد رح يضيع المكيف، إلا مكيف سيارات الدوام. مكيف سيارات الدوام والله
0: قارين عليهم،
1: ما أدري الرسالة من بس ما أدري. بشير صباح الخير. يعني حقيقي سيارات الدوام والشركات والمؤسسات ما تعرف كذا فيهم بركة إيش سالفتهم، رغم إنه بتقول
0: صيانة وفاء يعني
1: مهتمين ممكن فيهم في توقيتهم، فهمتي؟ بالضبط. فعلا في أشخاص مسؤولة، يعني إحنا ممكن يطلع لنا سيرفيس السيارة يعني ما نفس اليوم ولا ثاني يوم على طول بنودي السيارة، عادي بتتم يمكن أسبوع، هذا يعني مرة أقل شيء شهر عادي أنت سايق السيارة وهناك خلاص مثل ما يقولون على قولتهم
0: خلاص عاد
1: زيت المحرك مو محترق ومخلص يعني ما شيء، مهم الدخاخين تطلع وانت بعد مناضلة ومشي. أتوقع الشباب لا، عكس نحن البنات، بس بالنسبة لنا ما مستهمين، بس يلا أهم شيء أشغل السيارة بتوصلني الدوام وترجعني
0: وخلاص. بالضبط، يعني ما رايحين في عمق هذه المواضيع إلا إذا عاد حد يشوف ورانا
1: ويتابع.
0: شيء ثاني
1: صحيح.
0: أنزين كيف نحافظ على المكيف؟ ما لحقت، حاضر رح نعطيكم
1: كذا، رح نعطيكم الخطوات. أيوة اللي قالت عنها شذا،
0: احنا نحافظ على مكيف السيارة. ففي نصائح ان الواحد يحافظ على مكيف السيارة خصوصا في موجات الحر. اول شيء انك تفتح نوافذ السيارات يعني السيارة عشان تطرد الهواء الساخن قبل تشغيل التكييف. النقطة الثانية، ما تشغل المكيف على طول أول ما تشغل السيارة إذا كانت خصوصا واقفة تحت الشمس. استخدم خاصية تدوير الهواء الداخلي بعد تبريد السيارة. عندك أيضا لازم تضبط التكييف على درجة حرارة مناسبة بدل ما أنك تروح تسوي أقل درجة وبارد مرة. نظف أو غير فلتر الهواء بشكل دوري. افحص مستوى غاز الفريون بانتظام وتأكد من عدم وجود ترسبات. قلنا أيضا لازم يكون في تنظيف دوري مكثف للتكييف من الأتربة والحشرات، وأنك تركن السيارة وتوقفها يعني في أماكن تكون فيها ظل ظلة يعني قدر الإمكان,
1: قدر الإمكان
0: وتشغل فعلا. المكيف أول شيء كذا لبضع دقائق حتى في الشتاء علشان تحافظ على كفاءته. هذا في حال إن كان سيارة واقفة أو أنت مسكر سيارة يعني كذا فترة طويلة.
1: إذن هذه كانت النصائح, ومثل ما قال أيضا يعني خولة أحد مستمعين أيضا هو فني تكييف وتبريد, فينصح أنه أي شخص يريد يشغل مكيف السيارة لا يشغل المكيف والدريشن بنده, لأن الغاز اللي يطلع من المكيف يعني خطير. فالله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله يا ربي من كل شر وأذى, وانتبهوا على نفسكم. وقلنا هذه المعلومات والنصايح اللي خبرناكم إياها, هل أنت أصلا يعني مش أنه ملتزم فيها, بس هل في نقطة مثلا من هذه النقاط أنت يعني فعلا تسويها من غير ما تعرف أنه أصلا هي راح تساعدك على يعني سلامة وعمر مكيف السيارة؟

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم. عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك، بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
0: شاركنا

0: أريد طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

إذن صباح سعيد إن شاء الله. بداية الساعة 8 مشوار من صباحك معماني في يوم الأربعاء، اليوم 22 يوليو. وتحية لكل الأحبة اللي على السمع وكل اللي مشاركنا أيضا عبر الواتساب بالرسائل. فاطمة الغيثي رح أرجع لرسالتك على طار السيارات والبنات والسيرفس وهذه الأمور. وأيضا نقول تحية صباحية لحسن الأخزمي مشاركنا أيضا بعض المعلومات اللي رح يعني زايدها على معلومات شذا بخصوص موضوع التكييف.

كيف السيارة والحفاظ عليه أكيد في هذه الأجواء الصيفية. وأنا مثل ما قلت كذا يعني ما أخذنا الحنين للشتاء إن شاء الله, يعني الله يعطينا العمر ويعني نلحق على الأجواء إن شاء الله الحلوة ونرجع نعيشها, مشتاقين لها بصراحة. جو الغيوم والرذاذ والمطر وأكيد اللي موجودين حاليا في أجواء يعني خريف ضفائر, أجواءهم مختلفة تماماً أكيد عن أجواء مسقط. فيا رب إن شاء الله الكل يكون مبسوط ومستمتع. الحنين نسمعها مع حسين الجسمي.

0: إذن مكملين ومستمرين معاكم ما شاء الله كذا مشاركات ورسائل. قلت إنش بترجعي لي رسالة فاطمة تقول أنا أسبوع كامل أمشي بالسيارة وآيل ما فيها أبدا يا ربي. أسمع صوت في الماكينة بس ما عارفة إيش. والله يا فاطمة زي ما راحت عليش الماكينة. ونحن البنات ما نعرف يعني حق السيارات. بالعادة أنا ما أشغل المكيف بالمرة، يعني أول أشغل السيارة أفتح النوافذ لحد ما تتسخن السيارة شوية، بعدين نشغل المكيف وصباحكم ورد ويعني سلمة سيارتش بسلامة. وانتي بعد يا فاطمة ولا كان يعني
1: اللي عجبني تقولش ما فيها آيل بس فيها صوت ما أعرف ليش.
0: ليش ما تعرف؟ ما السبب مجهول. شوفي هي من ناحية إن نحن البنات ما نعرف شيء حال السيارة، هذا شيء يعني
1: وارد.
0: أوكي مع إنه وفاء في بنات ما شاء الله عليهم
1: أي
0: يعني خبرة خبرة خبرة في السيارات. أنا بس حقيقي. أشوف إلش علامة عاد بتشوفيني متوشلة ومتوترة وليش هذي ومحد ما رسل الله فأحس إنه يعني ما عندي هذيك صراحة الخبرة. بس شيء واحد أعرفه في السيارات
1: اللي هو
0: إنه يوم ينتفض السكان يعني شيء في السفايف
1: في السفايف عبال التاير
0: بس هو هذا اللي أنا يعني ها عندي اللي وطبعا التاير هذيك العلامة اللي
1: هذا المعلومة اللي انت حافظتها
0: يعني هذيك معروفة. بس شيء ثاني عاد ما عندي خبر عنه.
1: أحيانا على أساس أن السكان إذا شوية افتر أو مثل ما تقولي ينتفض أتوقع أن حتى التاير ممكن يكون فيه مشكلة.
0: عندش خبرة بعد معلومة
1: يعني مفشوش
0: معلومة على
1: ما طرور التاير وانت ماشي فيه فيوديك السكان يمين وانت تيبين يسار قصب لا مش سيدة شفي السكان اخترب
0: ولا فجأة. وش فيها السيارة تو ما أريد هذه السيارة خلاص ويش ترى يبالها اهتمام. انزين شوف المشاركات. انا افتح الدريشة اول ما اركب السيارة واشغل مكيف بس كذا حدث شفتي هذا بس بالفطرة يعني بس
1: سبحان الله
0: من غير ولا معلومات هي جاها ان تفتح الدريشة اول ما تركب كذا برافو. انزين اريد حمائي قالوا عني ايه يا اخي في وحدة في البوم حمائي هي اللي بالنسبة لي يعني هذا من البوم الجديد
1: ايه
0: انزين في واحدة اللي كانت سيبو يا قلبي
1: سيبو يا قلبي
0: هذه بالنسبة لي صراحة خطيرة. يمكن الأفضل من أغاني قالوا عني إيه ما أعرف
1: أنا إذا بتسمعينها بتعرفينها أي واحدة هذه اللي غلطة غلطة غلطة
0: أيوة
1: أنت طلعتي أكبر غلطة
0: حلو.
1: أنا يعني أحلى مقطع في هذه قالوا عني إيه لما يقول ما هو لو حبيبتي حتردي غبتي يعني هذا يعني صراحة أحس أنه جرحها جرح قوي قالها أنت لو حبيبتك كان يوم يتكلموا علي بتردي غيبتي لكن أنت غوية إيش
0: غوية نكد
1: يعني
0: غوية حش
1: مشاكل.
0: إنزين ف
1: غوية جراح
0: غاوية جراح
1: بالضبط.
0: إنزين
1: قلنا حسن الأخزمي جاب لنا بعد معلومات كمل على المعلومات اللي عندك شذا قال شغل المكيف مرة واحدة على الأقل أسبوعين لمدة 10 دقائق حتى في الشتاء عشان يبقى الزيت داخل الكمبريسر متوزع. غير فلتر المكيف اللي هو فلتر الهواء الداخلي كل 10 إلى 15 ألف كيلو وإذا صار خلاص يعني متوسخ. نظف الراديتر والكوندنسر المكيف من الغبار والأوساخ لأنها تقلل كفاءة التبريد. قبل إطفاء السيارة بدقيقة أو دقيقتين اطفئ زر المكيف واترك المروحة تعمل قليلا لتقليل الرطوبة ومنع الروائح. لا تشغل المكيف مباشرة على أعلى درجة إذا كانت السيارة حارة جدا افتح نوافذ دقيقة أو يعني أولا لإخراج الهواء الساخن. إذا لاحظت ضعف تبريد أو صوت غير طبيعي أو رائحة كريهة في التكييف افحص المكيف مبكرا قبل أن يتطور العطل. ولا تعبي غاز المكيف إلا إذا كان هناك نقص فعلي أو تسريب لأن زيادة الغاز أو نقصانه يؤثرون على أداء التكييف. شكرا جزيلا لك حسن الأخزمي على هذه المعلومات. فعلا احيانا ممكن اشياء بسيطة احنا نحسها يعني بداية المشكلة تكون لكن احنا لان نعطل ونخلي فالمشكلة تتطور وتصير يعني تتفاقم او انه يعني
0: تطلع مشاكل ثانية أحيانا،
1: تحسين شوية بس ما يبي يرد المكيف وتقولي له شكله ما فيها غاز وتروحين تعبين غاز، وهناك مثلا ممكن تكون في مشكلة
0: في
1: ثانية.
0: مشاكل ثانية. فأي شيء تهمله يعني اللي أعرفه عن السيارات إنك إذا تهمل شيء الخربان بتخترب بعدين أشياء ثانية، تشيقر شيء.
1: بالضبط. أبو عدي صبح عليكم. أبو عدي الصبح يقول أنا المكيف شغال على طول مع السيارة. الله يحفظ مكيفك إن شاء الله يا أبو عدي.
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634 4767 أو

0: أريد طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: الضروري برعاية شل عمان للتسوية.
1: أهلا وسهلا فيكم، 28 دقيقة من استديوهات هلا أف أم، ونشوف التحديث المروري وأبرز كذا مستجدات حالة الطرقات في هذه اللحظات. طريق مسقط السريع سالك أموره تمام، فقط شوية زحمة بعد مخرج الرسيل، يعني زحمة كذا بشكل متوسط، بس بشكل عام طريق مسقط السريع في انسيابية في الحركة. شارع السلطان قابوس أيضا أموره تمام في هذه اللحظات، تبقى فقط شوية زحمة قبل دوار برج الصحوة، قبل دوار الموج، بعدين الأمور تكون تمام. نشوف كيف العامرات أيضا وعقبة بوشر، أيضا الأمور تمام. بشكل عام الوضع صار أهدى الحين في هذه اللحظات، وأصلا يعني نفس ما قلنا من بداية هذا الأسبوع الأمور صارت أخف في الطرقات، زحمة الطرقات. فيعني استمتعوا بهذه اللحظات واستمتعوا بالطرقات اللي فيها انسيابية، توصلوا إن شاء الله لوجهتكم بألف سلامة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: أريد طور عالم. بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نمان خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
3: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: Volkswagen.

0: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: قل تم.
2: تم.
1: اليوم كلنا بنتجمع في بيتكم.
2: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
1: انت ما عندك فايبر ما نريده وقنوات بي ان سبورت؟
2: ايوه.
1: نبغى نتابع المباراة القوية بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظة.
2: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريده.
3: احصل على باقة تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريده. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريده، طور عالمك.

0: إذن صباح الخير عليكم مستمعينا الأحبة اللي الحين منضمينا في هذه اللحظات. نتمنى لكم يوم سعيد في مشوار الأربعاء. ما شاء الله وصلنا عاد الأربعاء 22 يوليو 2026 وأكيد متواصلين معكم في مشوارنا.
1: 22 من يوليو شذا طبعا هو يصادف اليوم العالمي للدماغ. كيف نحافظ على دماغنا مستمعينا والصحة ونشاط نقول الدماغ؟ حاول انك تحافظ على نشاط عقلك بشكل مستمر عن طريق اكيد يعني القراءة، الالغاز، الالعاب، احصل على قسط كافي من النوم، تناول غذاء صحي، مارس الرياضة بانتظام، دماغ سليم حياة معناتها حياة صحية افضل. فاعتنوا بصحة دماغكم اليوم وكل يوم. فاحنا بشكل عام يعني لو ندخل بتفاصيل انه كيف نقدر نحمي فعلا عقولنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للدماغ، قبل هذا لازم يعني نعرف انه مركز التحكم الاول في حياتنا هو الدماغ ومحرك كل فكرة وحركة واحساس. واليوم في اليوم العالمي للدماغ نذكر انفسنا ان الحفاظ على صحة العقل ما يقل اهمية مستمعينا عن صحة الجسد. وتحت شعار التوعية والوقاية هذه بعض الخطوات البسيطة والفعالة لحماية صحة الدماغ وتعزيز كفاءته اليومية. بداية نروح مع التغذية الذكية. احرص على تناول الأطعمة الغنية بأوميغا 3 ومضادات الأكسدة مثل الأسماك، المكسرات والخضروات الورقية. النوم العميق، النوم الكافي من 7 إلى 8 ساعات ليلا هو الوقت اللي يقوم فيه الدماغ بتنظيف نفسه من السموم ويقوم بترتيب الأفكار. النشاط البدني، ممارسة الرياضة بانتظام تنشط الدورة الدموية وتزيد من تدفق الأكسجين للدماغ مما يحسن التركيز والذاكرة. تحدي العقل بالقراءة، تعلم مهارات جديدة، حل الألغاز وتحفيز الخلايا العصبية رح تخلي العقل شاب ومتجدد. التقليل من التوتر عزيز المستمع لأن الضغوط المستمرة تؤثر سلبا على الخلايا العصبية، فأخذ قسطا من الراحة ومارس تمارين التنفس والاسترخاء. فاليوم بمناسبة اليوم العالمي للدماغ مستمعينا 22 من يوليو نقول صحة دماغك تبدأ من تفاصيل يومك الصغيرة، فاستثمر في عاداتك الصحية عزيز المستمع لتحمي عقلك غدا. الله يسعدكم ويحفظكم يا رب العالمين. ودائما تنعمون كذا بالصحة والعافية يا رب إن شاء الله.

0: يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776 262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: كل الناس.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو طور عالم.
3: تبي توصل لأكبر عدد من الناس؟
4: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل
5: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
6: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
7: Volkswagen.
8: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
9: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص لهطول أمطار متفرقة على صحاري محافظة الظفار. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
10: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، تحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: دائما في قلب الحدث تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: إذن من صباحكم عماني مستمعينا، هذه عودة معاكم من جديد، ومثل ما معودينكم يعني دائما في ساعتنا الأخيرة موضوع جديد وضيوف أيضا بالاستديو. اليوم بما احنا يعني أجواء الصيف وفي الإجازات الصيفية متعودين يعني أغلب المناسبات بشكل عام، يمكن في منطقة الخليج أن نلاحظ أنه موسم الأعراس والمناسبات والملكة والخطوبة بشذا يتركز على فصل الصيف. الناس يعني تختار هذا التوقيت يمكن لأنه مثلا الإجازة الصيفية، إجازة المدارس، في عطلة، فالكل ممكن يكون فاضي ويقدر أنه يعني ينظم الحفل ويسوون مناسباتهم. ولكن هل هذا الشيء صحيح أم لا؟ احنا رح نتعرف أكيد على تفاصيل أكثر مع ضيفتنا بالاستديو أماني أمين، منظمة حفلات من شركة فيرونا لتنظيم الحفل. نصبح عليك بالخير أماني، وحياك الله معانا في هلا أف أم.
1: حبيبتي صباح الخير شذا، صباح الخير وفاء. أول شيء أنا سعيدة بوجودي معاكم اليوم إن شاء الله، وأيوة رح نخبر المتابعين إن شاء الله كل شيء يريدوا يعرفوه عن تنظيم الحفلات وخصوص الأعراس في الصيف.
2: نحن أسعد أكيد نورتينا أماني. وأماني 11 سنة خبرة في تنظيم الحفلات، ممكن تخبرينا كيف المفروض الزبائن يبدوا ينظموا الحفلات؟ يعني من متى المفروض أنا إذا عندي مناسبة أجيكم علشان أنظم المناسبة؟
1: هو شوفي كل عروس مختلفة عن الثانية، بس نحن نفضل دائما كل ما كان الوقت أبكر كل ما كان أفضل. يعني هي لازم تيجي مثلا مكتب العروسة أو المعرس ياخذوا فكرة قبل 3-4 شهور من المناسبة، هو الأفضل. لكن في بعض الناس مرات يحدد فجأة العرس أو الملكة أو المناسبة، فهم يعني يجوا فجأة تقريبا قبل مناسبة بأسبوعين بشهر، ويعني عادي ما في أي مشكلة، الأمور طيبة.
0: بس الأنسب مثل ما قلت أنه على الأقل أعطي نفسي
1: فرصة
0: 3-4 شهور. يعني عادة هم يعني بالنسبة للناس اللي تخطط أماني لي يعني الحفلة هذه، خلنا نقول إيش ما كانت، زواج، ملكة، خطوبة، ف على إيش من خلال خبرتك ويعني وشغلك مع المعاريس، إيش على أساس يحددون مثلا توقيت المناسبة؟
1: هو شوفي في عرائس ينقسموا قسمين، تمام؟ في عرائس تحب أعراسها في الصيف، وفي عرائس تحب أعراسها في الشتاء. طبعا يعتمد على مثلا هم وين حابين وجهة السفر، مثلا السياحة اللي بيسووها بعد العرس. في ناس تحب الأجواء الصيفية فتختار مثلا موسم الصيف، في ناس تحب مثلا تروح أوروبا في الشتاء وكذا فتختار موسم الشتاء. فنحن عندنا موسمين هذيل ما شاء الله، الصيف والشتاء تكثر فيهم الحفلات. يعني
2: فكرة ان الحفلات اكثر شيء تكون في فترة الصيف هذه غلط.
1: هو هذه يعني بس يعني هي في شيء
2: في الصيف وفي الشتاء، مش بس كلهم
1: صحيح. هم أكثر شيء الشتاء للمحبين الأوتدور والحفلات الشتوية، وفي عندك الصيف طبعا هو فل بيكون الصيف بالعادة لأنه إجازات مثل ما ذكرتوا أنتوا قبل، طبعا إجازة ويقدر طبعا الزبون يأخذ راحته في الصيف أكثر طبعا.
0: يمكن يعني أماني من خلال أيضا يعني خبرتش مثل ما قلنا إحنا، ومن خلال يعني الحفلات اللي نظمتوها في السلطنة، الحين يعني ثقافة تنظيم الأعراس الأوتدور، يعني إحنا متعودين سنين وبنين يا قاعات، يا أنا في ناس لحد اليوم يمكن تفضل في البيت، في ناس لا تعملتش الخيم
1: كانت قبل.
0: اي فأعطينا إيش الأبديت الجديد في السوق؟
1: لا الأبديت الجديد الحين غير، تطور طبعا. يعني صار البنات عندهم فكر أي أكثر، يحبوا لهم الأشياء الأوتدور، يحبوا التصوير اللي يطلع أوتدور، تعرفي نتائج ما شاء الله كثير حلوة. فصراحة يعني أعراس الشتاء تخيلي أنا والله الحين عندي شهر 12 وشهر 1 أغلبه فل، يعني كل أعراس أوتدور كثير حلوة نتائج التصوير، وكثير طبعا زبائن يرغبوا بهذا الشيء، لأنه طبعا بعد كورونا تعرفي أنه صار عدد المعازيم أقل، فصارت تعرفي الاستراحات والأماكن اللي يسووا فيها الأوتدور تتسع ل 200-300 شخص، فصارت كثير التوجه للحفلات الشتوية أكثر طبعا. كثير حلو.
2: هل لا زال بعد العدد تحسي بسيط مقارنة بقبل كورونا؟
1: المعازيم يعني أيوة طبعا طبعا كان قبل كورونا 600-700 الناس تعزم، الحين لا، الحين 200-300 حتى 100-150 الحين أقل طبعا
2: بعد كورونا. نفس الشيء يعني حسيت أن الثقافة خلاص تغيرت
1: طبعا اختلفت. ما كان يعني كان قبل يجونا معازيم يعني حتى 500-600 ولا زالوا طبعا فئة قليلة، لكن الناس الحين صارت حتى 200 شخص يكفي العرس، صار 150 يكفي.
0: ويعني يقسموها ما بين يعني المعرس والعروس. طيب عادة يعني أماني تكاليف تنظيم العرس تكون على من؟ على المعرس ولا على العروس؟
1: والله نحن نشوف ما تقولي نقابل كثير زبائن طبعا يعني بأمانة يكون في بعض الناس أغلب على المعرس طبعا الله يعينه الله يكون في عونه على المعرس، لكن في بعض العائلات يجونا النص بالنص طبعا هذا لحظة، وفي بعض الناس قلت لك تشاركية هي الحياة، في ناس نص بالنص، في ناس يكون على المعرس كامل تكاليف طبعا.
2: إيش المواقف اللي ممكن تنحطوا فيها يعني في مع الزبائن تخليكم يعني خلينا نقول انه تكوني في موقف محرج يعني بالنسبه للفلوس للدفع يعني المعرس العروس؟
1: هو احيانا يعني احيانا يكون مثلا المعرس يمر موقف فني شويه، يعني يكون هو حاط بجت معين، تعرفي هو خاطبين هو والعروس وكذا خطوبه فتره خطوبه، فهو يخجل يعتذر من العروس من اي شيء تطلبه، يعني يمكن هي لما تيجي شركه التنظيم يكون هو حاط في شيء ميزانيه في باله، لكن لما تيجي العروسه معه هو هي تجلس تطلب، تعرفي يعني كل عروسه حلمها انها تسوي الاشياء اللي هي تريدها او تحلم فيها ككل عروس يعني، لكن مرات ينحرج يعني ان هو بيكون مثلا البجت هو ما اللي حاطنا في باله يعني، فزاد على حسب التنظيم للطلبة العروس. هي هذه أغرب المواقف يعني إنه بيزيد عن اللي هو حاطه في باله، الميزانية تزيد يعني.
0: هذه بالنسبة للميزانية والدفع. بالنسبة لاختلاف الأذواق، يعني صادفتي مثلا معاريس المعرس مثلا ذوقه يختلف تماما عن ذوق العروس، فكيف تقدري أنت
2: ترضيهم؟ ممكن أحيانا يدخلوا في الموضوع هذا
1: يعني هذا أيوة طبعا، يعني شوفي نحن قلت لك احنا نشوف فئة كبيرة من الزبائن ما قليلة طبعا، اغلب الفئة اللي تجيني صراحة تكون العروس هي صاحبة الاختيار، وهو اللي احنا دائما نرجحه لان هذه ليلة زفافها. انا بالنسبة لي رأيي الشخصي افضل انه هي العروس تكون ملكة اختياراتها، لان هذه ليلتها ما ليلتها الثاني، لكن طبعا تعرفي في تدخلات من الاهل مرات من اهلها هي مش شرط من اهل المعرس، يعني مرات تخيلي عروسة تكون موجودة عندي امها تفرض عليها شيء هي ما تريده، لكن نفس الوقت نحن كشركة يعني نحاول عندنا في فيرونا ان نخلي الزبون يعني على الأقل شيء كذا بلطافة وكذا، إن نخبره مثلا أم العروسة أم المعرس إن هذه عروسة وليلتها، فنحاول نخلي خيارات مثل خيارات العروسة يعني للأهل، نحاول يعني قدر الاستطاعة.
2: ممكن تصير أحيانا إن العروسة تكون مختارة بذوق معين بعدين يجيوا أهلها أو أهل المعرس يحاولون هم يغيروا بعض الأشياء؟
1: أيوة تصير.
2: أو حتى في وقت العرس يمكن
1: أيوة هي صارت لنا يعني مرات ما ركب كوشة العروسة مثلا مختارة معنا وتفاصيل إحنا ما شفنا غير العروسة مثلا في المكتب، فإحنا في وقت التركيب في فريق إشراف وفي كل شيء، فنكون موجودين في القاعة ونحن ملتزمين في أوردر يعني للزبونة معينة، فتخيلي يجوا ناس إحنا نفكرهم من طرف العروسة يعني يكونوا مثلا هم يا من طرف العروسة ومن طرف المعرس من الأهل يعني يجلسوا يغيروا براحتهم والورد لونه كذا كذا كذا كذا، لكن إحنا قبل لا نبتدي أو نغير أي شيء لازم نرجع للشخص أو للشخص اللي حجز معانا العروسة أو المعرس ونخبره إنه هل ممكن إحنا نغير ولا نلتزم في الموجود، فهم أغلبهم يعني في منهم يتقبلوا في منهم يقولوا لا التزمي في الموجود لأن هذه الألوان اللي أنا مختارتنا وهذا الشكل اللي أنا مختار لا تغيري ولا تعدلي،
0: خاصة أن أمان أصلا في يوم المناسبة أصلا العروسة بتحصلينها من الصبح مشغولة، فيعني يدوب شوين يعني بتلقيها مثلا ما بين الصالون ما بين المكياج ما بين اللبس، أصلا هي بروحها مشغولة، فبيجي حد مثلا من برا وبيحاول يغير، فممكن انه هنا ايضا يعني انت تكوني في موقف محرج لان صحيح. مثل ما ذكرت ان هي اللي مختاره وهي اللي مسويه
1: صح،
0: لكن لما بتيجي بتقولي مثلا انا ام العروسه لا وانا اطلب هذا التغيير ولا انا ام المعرس اطلب هذا التغيير، فاتوقع يعني مواقف كثيره ممكن تصادفوها في هذا الامر في المناسبات.
1: ايوه صح هي تمر علينا، لكن مثل ما خبرتك نحن عندنا فورم نمشي عليه يعني عندنا ورقه عندنا ديتيلز، هذا الديتيلز قبل باسبوعين يكون خلاص معتمد من الزبون، ما نقدر نحن نغيره إلا بطلب من الزبون، يعني نفس اليوم إذا العروسة خلاص طلبت منا أو خبرتنا إن ما عندها مشكلة نحن نمشي على الشخص اللي موجود في القاعة أو يتابع العمل مع العمال، عرفتي كيف؟ لازم ناخذ الإذن من العروسة
2: من اللي جايينكم يعني.
1: أيوة طبعا، لأن نحن نتواصل مثلا برقم تواصل واحد، يعني إحنا ما نقدر نتواصل مثلا مع العروسة مع أم العروسة مع أم المعرس، إحنا ناخذ رقم تواصل واحد لأن يعني تصير خربطة لا سمح الله ولا شيء، يعني ممكن هذه مسؤولية ما شيء يعني ما شيء سهل
0: أكيد، خاصة إن ليلة العمر.
1: أيوة
0: إذا بنجي نتكلم عن مثلا يوم العرس فعلا فتحسي فعلا إن هي يعني مسؤولية كبيرة، ونفس ما ذكرت إن أنتم في النهاية يعني أنا ممكن أجي للمكتب ويعني أكون ماخذ استشارة مثلا مع أماني صح. وخططت وحددت كل الأمور مثلا مع أماني، ولكن بالمقابل أماني عندها فريق آخر راح يكون موجود يوم المناسبة. يمكن أنا ما راح أشوف أماني صحيح. في يوم المناسبة صحيح. فعادة يعني أنتم مثلا كشركة، ولا أنت أيضا يعني شخصا كأماني، تحاول أنك تكوني موجودة في تغطية كل الأعراس، ولا كيف تقسمي نفسك أصلا؟
1: إحنا حبيبتي فريق كامل متكامل، يعني أنا مثلا أتابع ممكن الزبونة، ممكن أطلع على الحفلات، طبعا في إشراف، في عنا فريق تنفيذ، في عنا أكثر من حد يعني موجود، يعني كل مناسبة لها شخص مسؤول عليها، يعني طبعا تحت إشرافي أنا، يعني مش شرط أنا أكون متواجدة في كل الحفلات، لكن أغلب الحفلات أحاول أمر عليها، أشوف هل الزبون طلباته متوفرة، هل كل شيء هو اختاره متوفر، لأن طبعا هذه مسؤولية مثل ما خبرتك. شوفي أنا أحط نفسي مكان كل عروس، سبحان الله، يعني أنا ما يعني أحس نفسي كأنه هذيل خواتي، هذيل عرايس يكونوا خواتي، أحط نفسي مكانهم، ما أحب يوم عرسي يصير أي شيء ما نفس الاتفاق، فدائما أحمل نفسي مسؤولية أن أنا اليوم عندي عرس عروسة الفلانية، لازم يطلع كل شيء بيرفكت مثل ما هي طلبت.
2: بالعادة إيش المواقف اللي تشوفيها تتكرر دائما مع الزبائن؟
1: من أي ناحية؟
2: يعني مواقف ممكن تتوتركم، تحطكم في مواقف محرجة مع الزبائن وتتكرر دائما، يعني مواقف أغلبها تكون متكررة.
1: يعني اغلب يعني هم ما يعني ما يستحضرني الحين شيء يعني مثل مواقف تتكرر، بس مثلا في عندك مثلا زبائن ممكن ينسوا اختياراتهم من كثر الضغط، عروسة تنسى ايش اختارت، بس احنا كله يكون فبتينا واتساب
2: مسجلين
1: طبعا، لكن من كثر شوفي يعني مرات تجيكي عروسة مترددة، يعني كل شهر مثلا تيجي تغير 4-5 مرات الكوشة، وهذا شيء ما صحي يعني ما زين حالهم، لأنه تغيير الكوش ترى بيسبب تشتت، يعني أنت حتى نفسك ما بتقدري تصميمي تصميم، ما بتقدري تعملي شيء، فتجينا العروسة تخيلي تختار خلال شهر واحد 4-5 كوشات أوكي، فهي خلاص بتعتمد آخر كوشة اللي هي اختارتها، لكن مرات إيش يصير معانا إن العروسة نفسها تكون ناسية إيش اختارت، تخيل يوم الحفل هي منصة أنا اخترت كذا أنا سويت كذا، فنحكي مثلا إحنا نقول حبيبتي هذا الأوردر مالك، فهي صح تشوف تقول آه فعلا أنا اخترت كذا، فهي هذه الخربطة اللي ممكن تصير مع بعض العرائس
2: من كثر التردد،
1: من كثر التردد يعني هم ما عارفين نختار كذا نختار كذا، يعني لحد يوم المناسبة هم مترددين. يعني أنا مرة صار معي موقف طريف، تخيلي يوم الصبح نحن نركب من وقت يعني الكوشات وكذا، وبدأنا تركيب في قاعة، تخيلي زبونة تتواصل معي الصبح وين تريد تغير الكوشة الصبح، ليش حسيت ما عجبتني كوشتي، فنحن شوي انصدمنا يعني إن كل شيء ما ينفع نفس يوم المناسبة، طبعا هي هذه المواقف اللي تصير، فأنتي تستغربي، فإحنا ما نلومهم، شوفي ترى عروسة أول عن آخر هي معرضة للستريس، فنحن لازم نتحمل كل شيء ولازم نكون مع الزبون سلسين عشان هو ما يتوتر يوم مناسبته. كان على فكرة العروسة أو المارس، وحتى المارس عليه ضغط، ما بس العروسة أوكي، العروسة عندها ضغط ميك اب، عندها ضغط مثلا فستان كذا وكذا وغيره وتصوير وكذا، وحتى المعرس ترى المعرس تكون العروسة مطرشتنا كل مكان، روح المكان الفلاني، يجيب من شيء المكان الفلاني، يسوي المكان الفلاني، فحتى هو تخيل يتصل يكون هو متوتر، حتى هو واقف في التنظيم من الصبح، تحصلي دائما أي معرس تحصلي من الصبح واقف في التنظيم.
0: احنا يعني ماخذين فكرة ان المعرس ترى ايش ورا يوم العرس، اللي يروح يتجهز يلبس بس دقيقتين يلبسون المصارة والدش داشة،
1: لا لا لا بالعكس، هو هم كذا ماخذين فكرة عن المعرس، لكن انا مع المعاريس ذي الايام انا معاهم، لان الله يكون بعونهم بعد من الصبح والله يكونوا واقفين مع الشباب مالنا مال تنظيم، وصراحة يظلوا لحد اخر نفس في التنظيم لحد ما نسلمهم التنظيم، يعني كمان الله يعطيهم العافية، يعني يكونوا متواجدين دائما
0: ما شاء الله، يعني المعاريس خلينا نقول حريصين.
1: أيوة طبعا، أيوة طبعا يجوا يساعدوا في كل شيء، حتى يعني شيء كل العروس يرسلوا لها وهي في الصالون، تعرفي يعني مرات تكون كل عروس ما
2: فاضية
1: صراحة، أنا أشوف المعاريس اللي في القاعة صراحة يكونوا موجودين،
2: يعني هذه بعد فكرة مغلوطة أن المعرس ما يسوي شيء،
1: لا لا يسوي شيء، أنا والله اللي أشوفهم عندي كذا زبايني كذا ما أعرف عن غيري والله.
0: هذا تحسين أكثر شيء في يوم العرس ولا يوم الملكة؟
1: لا يوم العرس بالملكة، ما أشوف العروسة هي اللي شايلة كل الشيء،
2: لكن لأن تكون في الملكة يعني أصغر
1: شيء بسيط عائلي مثلا، ممكن يكون في استراحات كذا، بس القاعات لا يكون المعرس اللي موجود دائما.
0: جميل جدا، في أشياء كثيرة راح نتعرف عليها أكيد، ويعني في أشياء خلينا نقول أيضا من ناحية خدمات اللي ممكن يقدموها شركات تنظيم الحفلات، يمكن إحنا أيضا ما نعرف عنها، وفي مواقف أكيد مع زباين وأمور كثيرة إحنا راح نرجع لكم مستمعينا، لكن من بعد هذا الفاصل.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
4: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
5: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
6: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
7: بابا عندي ميتنج أونلاين.
8: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
5: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
9: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
5: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
9: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
10: إعلانك معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
11: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذن مكملين مستمعينا الأحباء مع أماني أمين منظمة حفلات من شركة فيرونا لتنظيم الحفلات. وأكيد يعني كذا في تفاصيل كثيرة ممكن نحن ما نعرفها، فنقترب أكيد من هذه التفاصيل مع أماني. أماني، ممكن أحيانا نجيش يعني معاريس أول مرة عندهم تصير مناسبة في العيلة، هم يعني كأول مرة يخوضوا هذه التجربة، فأكيد بطبيعة الحال في تفاصيل كثيرة ممكن يكونوا ما عارفينها وجاهلينها بخصوص التنظيم، يعني ويكون في لخبطة، ما عارفين أصلا إيش تقدم شركات التنظيم، يفكروا فقط أنه كوشة وورد وخلصت السالفة.
1: أيوة صح صحيح والله شذا. يجوني كثير ناس، يعني تقريبا 50% عدد ما قليل من الزبائن، هم ما فاهمين أو ما عارفين بالضبط من وين يبتدوا، إيش يختاروا، إيش القاعة اللي تناسبهم وتناسب ميزانياتهم. فنحن فاتحين مكتبنا دائما للاستشارة، يجيك الزبون، بعد ما يجي الزبون إحنا نجلس معه نفهم هو إيش يريد أو مثلا إيش حاب، وبعد نفهمه إحنا كشركة تنظيم إيش الخدمات اللي نوفرها. مثلا في ناس عن جد والله مرات ما تعرف إيش يعني ممر عروس، أو ما تعرف تميز من ممر ومدخل. في ناس فعلا لأن هم ما يقول لك أول مناسبة عندي وهذه أول بنت وأنا من زمان ما سوينا عرس، تعرفي من 10 مثلا 15 سنة حضرنا عرس فكذا يعني. فبالنسبة لهم الحين تطور مختلف عن اللي قبل، والكوشات الحين غير اللي قبل. فنحن كشركة تنظيم نحن عنا أصلا شركاء نجاح. كيف يعني شركاء نجاح؟ يعني أنا كشركة تنظيم معي شركة إضاءة، شركة دي جي، شركة تصوير، نحن ندل الزبون على الأماكن الممتازة اللي يروحوا يحجزوا فيها عشان يطلع ليلة زفافه تطلع بأحلى حلة طبعا. وطبعا الشركات هذه بتقدم خدمات مناسبة لزبائننا نحن بعد، يعني كل شيء منتقى بعناية مع الزبائن، ما أننا نحن نعطيهم شيء عشوائي أو مثلا مصورة ما أوكي أو مثلا دي جي ما أوكي، كلنا مع بعض نشتغل كفريق،
0: تتعاملوا معاهم أصلا ومتعودين.
1: أيوة، ونعطي الزبون عشان هو يكون عنده حرية الاختيار، لأن مثلا شوفي شركة الإضاءة مثلا توفر أكثر من باكج، نحن كفيرونا أكثر من باكج، الدي جي أكثر من باكج، المصورات نفس الشيء. فنحن نعطي حرية اختيار للزبون، يعني نحن ما نجبره على شيء معين، نحن نعطيك خيارات متعددة وأنت كزبون تحب اللي تختاره على حسب ميزانيتك، على حسب الخدمات اللي تريدها
0: وذوقك.
1: أيوة، على حسب ذوقك، على حسب الأهل إيش يريدوا، وتتوكل يعني على ذا الموضوع. جميل.
0: بالنسبة للقاعات عندكم ممكن يكون باكجات
1: طبعا مع موجود قاعات. معانا قاعات كثيرة في مسقط، مسقط وخارج مسقط، احنا عندنا مسقط وخارج مسقط موفرين في كل الولايات تقريبا أغلبهم. اللي هي عقود مع قاعات معينة بحيث أنه في زبائن يريدوا أوفرات مع القاعات، فتعرفي هذا يكون أقل تكلفة شوية عليهم. وكثير ما شاء الله هذه الفكرة ماشية الحين، لأن أغلب الكستمر يريدوا أوفر كامل متكامل، ما يريدوا مثلا هو يعور في راسه ويحجز قاعة بروحة، تنظيم بروحة، دي جي بروحة، يعني يريد كله مع بعض،
0: كل شيء مع بعض ويسهل عليه، ونفس الشيء الميزانية تكون توفير نوعا ما.
2: أحيانا ممكن مثل ما قلت بالنسبة للزباين اللي أول مرة مثلا تكون عندهم مناسبة أو حد مثل ما قلنا مثلا يعرس من عيالهم وكذا، فبيجيش وهو مثل ما قلت هو ما يعرف عن الخدمات أو شركات التنظيم إيش اللي تسوي، وهو جاي أنا بنروح ناخذ كوشة مثل ما قلنا، هما في بالهم الفكرة أنه نروح نختار مثلا كوشة، فبجي أنا بقولك مثلا أماني إحنا جايين كذا عشان نختار كوشة حق مثلا عرس البنت وكذا، يعني فأنت أكيد راح تدلينا على الخدمات الثانية اللي ممكن تقدمينها، أو أنه مع الكوشة لازم يجي مثلا ممار، يجي مثلا دانس فلور، يجي كذا، يجي مدخل
0: وغيره.
2: فهم هذه الأشياء ما عارفين عنها، بيجي بيقولش لا مثلا أنا حاط في بالي أنه أنا مثلا ميزانيتي بس أنا عندي بس 2000 مثلا، حاط أنه إحنا ننظم، أو أنه عادة في هذه المواقف أنه أنا لما أجي أحدد لك الميزانية تبعتي كيف تتعاملي في هالموقف
1: عليها. أنا أتكلم عن شركتي، أنا ما أعرف عن الشركات الأخرى. أنا عندي مبدأ، أنا أمشي على حسب الخدمات اللي يريدها الزبون نفس الوقت. في زبائن كثير ومش قلائل اللي يعطوك بجت معين ولا تتعديه، وفعلا نحن نسوي لهم ضمن البجت وأحسن مما كانوا يتوقعوا بعد. يعني نحن لا، مهمتنا إن نحن نسوي لك ضمن البجت اللي أنت عطيتنا إياه، اللي هو مثلا نفرض 1000 أو 2000 ريال أو كذا، على حسب يعني، حتى في 500 ريال مرات في ناس، على حسب يعني كل واحد ميزانيته، منضبط لك باكيج مناسب لك لازم يعني. وعنا ليش إحنا فاتحين باب الاستشارة خبرتك، لأنه قبل لا يتصرف الزبون أو يحجز مع أي حد يتواصل معنا نحن منفيده بالأفضل.
0: وتعطوه الاستشارة في كل
1: الاستشارة، ولدي مجانية يعني يقدر يجي في أي وقت مثلا المكتب، بس إنه احسن ما يحجز ويتورط وبعدين مثلا يجينا وهو اوريدي مثلا حاجز قاعه مثلا يبالها وقت تعديل حاجز مثلا فهمتيني كيف مرات الزبون يحجز قاعه القاعه يبالها كثير شغل حتى تتعدل نفس هو التخيل اللي هو يريده في قاعات تكون اجدد مثلا ممكن احنا ندل عليها بحيث انه هو لما ياخذ يوفر على نفسه تكاليف تنظيم وغيره
0: فافضل من البدايه ممكن الواحد يجيكم حتى قبل ما يحجز القاعه ايش الاشياء اللي انت يعني ممكن الزبون ما يحجزها أو ما يطلبها بعدين يندم فأنتي تنصحيهم دائما أن لا هذه الخدمة لأنه ممكن أنت إذا ما طلبتها بعدين راح تتحسر بعد العرس بعدين
1: أيوة فعلا مرات كذا كثير يعني في خدمات كثير ما شوية يعني مرات قلت لك في بس زبائن يأخذوا الأشياء البيسك وفي زبائن يريدوا إضافات هو اللي يطلع طبعا كل ما زدتي في الإضافات كل ما كان أحلى العرس وأفخم كثير يهتموا بالديتيلز لكن مثلا في مثلا خبرتك مثلا إضاءة المكان تلعب دور مع أن الناس ماخذين فكرة أنه لا أنا خذيت خلاص كوشة وإضاءة القاعة تكفي لا ما تكفي فأنا أفضل مثلا يأخذوا إضاءات زيادة أفضل يأخذوا مصورة طبعا المصورة تكون ممتازة لأنه أهم شيء بعد التصوير أنا يهمني كشركتي أنا طبعا كل مصورة لما نتعامل معهم يرسلون تنظيماتنا وتصوير تعرف التصوير يلعب دور
0: صح.
1: أنا أنصح دائما دائما وأبدا أن تختار شركة تصوير المناسبة لها يعني كمان التصوير يلعب دور هو اللي يبقى هو اللي يبرز جمال التنظيم هو حتى لو مرات ما أخذوا خدمات زيادة أو شيء زيادة التصوير بروحه يفرق
0: صحيح.
1: يطلع لك نتائج خرافية وخيالية
2: ترى هي هذه يمكن واحدة من الأشياء اللي هم يشوفوها أيضا يعني تسبب لهم يعني لود شوية اللي هي باكج التصوير يعني يحسوا أنه مثلا تصوير الأعراس نفس الشيء يعني أن أسعار في مبالغ يعني أنا يمكن إذا بدفع مثلا ميزانيتي حاطها 2000 حق مثلا كوشة وكراسي وورد لازم مثلا أزيد عليه أقل شيء مثلا 500-300 حق تصوير مثلا عرس وعروس
1: بيأثر الحين الأسعار
2: أيوة. مرتفعة
0: فوق 600
1: أنا مرة جتني عروس ما أعرف قالت لي إنه حصل تصوير ب2000 أو شيء قلتها ليش بيصوروك من الفضاء صارت تضحك تقولي بس أماني أنا حاطة ميزانية توتل العرس كله 2000 فكيف أنا بس بدفع حال مصورة ذا السعر فالحمد لله دليتها على مصورة حلو تصويرها وكانت متعاونة معنا بالفريق وأخذت مبلغ كان بسيط 300-400 ريال لكن بأمانة كان تصوير احترافي وشيء جميل وكان ضمن الحدود بس شوفي أنا ما بقول لك إن يعني ما في تصوير أكيد سعره غالي مصورات سعرهم غالي لكن فعلا كل شيء يفرق في الشغل يعني أنا ما بقول لك إنه ما في فيه وكل مثل ما يقولوا شركة لها كستمر مالها الحين يمكن هم اللي يحددوا ما نحن يعني كمصورات هم اللي يحددوا قيمة شغلهم يمكن هم يقدموا شيء غير اللي احنا متعارف عليه بس احنا ايام زمان تعرفي كان زمان التصوير بس كاميرا وصور وألبوم واحد الحين حبيبتي في أكثر من ألبوم الحين في تصوير شيء اسمه درون وهو غيره يعني هذا المصورات اللي يتكلموا فيه لكن يعني بأمانة نقول للزبون دائما أحجز الشيء المعتدل اللي أنت تشوفه ضمن ميزانيتك يعني لا تأخذ شيء أنت يعني فوق ميزانيتك فتضطر تحط على نفسك كوست انت بغنى عنه عرفتي كيف
2: في معاريس مثلا معرس يعني مثلا صادفتي انه فعلا ينحرج هو ممكن جاي محدد يعني ميزانيه معينه للعرس ومثل ما قلنا يعني في بدايه اللقاء انه على طلبات مثلا العروسه فيضطر انه مثلا يرفع او انه يضغط على نفسه يعني في هذا الموضوع ايش حابه تقدمي رساله
1: انا بالنسبه لي قلت لك من بدايه اللقاء انا ارحم هم المعاريس هذه الفترة لأن صراحة تكلفة الزواج ما شوية يعني أنت تتكلمي عن مبالغ كثير كبيرة بأمانة ما بس أنا عن شركة تنظيم تتكلمي عن قاعة تتكلمي عن أكل مثل ما ذكرتي مصورة وغيره هذا تكلفة ضخمة على المعرس أنا أفضل دائما أي عروسة ومعرس قبل لا يجوا عندي يجلسوا مع بعض لأن هذا بداية التفاهم بأول الزواج نحن مثلا حاطين لشركة التنظيم كذا نحن حاطين كذا يعني أصلا المعرس ما لازم ينحرج بهذا الموضوع لأن هذه حياة بتكمل بين اثنين ما ينفع أني أنا والله أنحرج الحين منها وبعدين أتورط أنا في أقساط وقروض وغيره أجلس طول عمري أسد قروض على أشياء ممكن هي ما لها داعي ففي تنظيمات حبيبتي وأسعار حلوة وشكل حلو مرتب يرضي العروس ويرضي المعرس يعني ما شرط أنا كعروس أضغط على المعرس عشان هو لا لازم يسوي لي عشان ما شرط أو حتى بعض العرايس يعني هم يضغطوا ما منهم هم يضغطوا لأنه بنت عمها سوت في المكان الفلاني بنت خالها سوت في المكان الفلاني فأنا أريد في المكان الفلاني أريد في هذه شركة التنظيم ما شرط كذا أنت لا تقيسيها كذا قيسيها إن أنا معرسي المعرس أنا ماخذتنا وضعه المادي كذا فأنا بمشي على وضع المادي، لأن حبيبتي هذا مثلا أنا أقول لكل عروس هذا زواج، يعني بالنهاية لازم تكملوا حياة مع بعض، فتكون الحياة مشتركة وحياة سعيدة. ما يحتاج أنا أحط على نفسي ديون عشان أنا أكون سعيدة في ذاك اليوم. ممكن أسوي شيء حلو وتنظيم حلو، لكن يكون بالبجت أو السعر اللي نحن متفقين عليه أنا والمعرس،
0: يناسب ميزانية.
1: أيوة يناسب ميزانية يعني المعرس، لأن المعرس هو يعني هو اللي بياخذ القروض، وهو مثلا اللي بياخذ بحط على نفسه أعباء وأثقال، هو ما يعني بغنى عنها. وممكن العروس خبرتك تكون من البداية متفقة معه عشان هو ما يجوا عندنا مثلا المكتب لا تحرجه ولا يحرجها، عرفتي كيف؟ ونحن أصلا بالبداية يعني نحاول قدر الاستطاع نفهم هم إيش يريدوا، يبين يعني لما تجيك الزبونة إحنا نعرف هم إيش يريدوا، نحاول نعطيهم الباكج المناسب لهم عشان ما نضغط عليهم في الزيادة.
0: أيضا نفس الشيء أعتقد أن واحدة من المواقف اللي تتكرر هو أنه يجيوكم يعني معاريس بشكل طارئ، يمكن مثلا تكنسل عندهم تنظيم من شركة معينة، فهل في فعلا يجيكم معارس في نفس اليوم أو على بكرة مثلا إن أنا بكرة وأنقذيني
1: يحتاج هذا الشيء؟ صراحة يعني شفته آخر فترة كثير متكرر، خصوصا كانت فترة كورونا، تعرفي هذه يعني بعد كورونا، من لما طلعنا من كورونا كثير صار في حجوزات ناس أونلاين، فتحجز أونلاين، فما نعرف هذا حساب وهمي ولا حساب صحيح ولا كذا. فأنت شوفي أنت كزبونة بغض النظر تختاري تنظيم، تختاري تصوير، تختاري، أنت ما تشوفي إنسان شخص وتقابلي، أنت جالسة تشوفي شغلة على الإنستغرام. ففي ناس تخيلي في شركات أو كذا مرات وهمية تأخذ صور وتحطهم في إنستغرامهم كذا، والزبون يطيح ضحية، إنه ضحية الشيء. هل تجيني اتصالات نفس يوم الحفل؟ طبعا كانت تجيني اتصالات إن مثلا في شركة ما ركبت لنا اليوم، نحن متورطين، تخيلي يوم العرس ساعة 3-4، يعني ساعة 3-4 كيف بتقدري أنت تنقذي الزبون؟ تخيلي هو في بيت أو استراحة أو قاعة، تخيلي ما في كوشة، ما في تنظيم. في بعض الزبائن كانوا يجوني من وقت صراحة ساعة 11-10 الصباح، صراحة كنت أقدر أنقذهم في أكثر من حالة وأنا أنقذتهم فعليا، لكن في بعض الناس يجوكي 4-5 تخيلي متورطين، ما عندهم كوشة، ما عندهم شيء، وهذا الصراحة أنا أحزن عليهم جدا وأرحمهم، لأنه الله يكون في عونهم. أنت عارفة الموضوع ما سهل على العروسة
2: فعلا، يعني موضوع مهم مسألة أنه اللي هي السوشيال ميديا تحديدا واختيارات العرايس. يعني بتي واحدة عروس يعني ما لها خلق أنها تتعب نفسها وتروح، فتريد تتواصل مثلا وتخلص كل شيء أونلاين وبتدفع عربون وكذا، وهي قد يكون أوكي شايفة أن في تفاعل على هذا الحساب أو شافت أشياء مثلا تعجبها، ولكن في قصص أكيد كثيرة وراء هذا الموضوع.
1: صح، شوفي الغالية، هو أنا خبرتك عادي، إحنا الحين في زمن السوشيال ميديا، أكيد أنا كوشاتي أنا تنظيماتي كلها في السوشيال ميديا وغيري كلهم، لكن الشركات المعروفة ما تخافي منها، معروفة ومقربينها وفي فيدباك وفي عندهم مكتب، هذا ما تخافي منه. بس تخافي من حد أوريدي ما عنده مكان، ما عنده مقر، أنت كيف تقابلي؟ كيف تروحي تحجزي معاه؟ يعني هو ايش يسووا هذه الشركات وكذا الثانيه الاخرى؟ يعملوا مبالغ مثلا زهيده، مبالغ مغريه للزبون، فهو حرام يروح يحجز ما عارف انه هو هذا، وحتى يكونوا حاطين مثلا صور ما صور مو هكذا
2: بالضبط. بتشوف الصوره
1: شيء، ايوه تشوف الصوره والحقيقه يمكن شيء، ممكن هو يجي يركب لها يكون صادق مثلا لكن ما نفس اللي هي شافته.
0: ايوه لانه ما شغله
1: يعني ما شغله، مرات يكون حاطين شغل ثاني، مرات احيانا ما يركب لهم خير شر، وانت ما يركب لك يعني شيء. هذا قلت لك مصيبه يوم العرس، يعني انت حطي نفسك مكان العروسه، تخيلي ما في كوشه وين بتجلسي؟ كيف تصوير؟
0: يعني خلاص راح العرس،
1: راح العرس،
0: ضاع ضاع العمر.
1: في ناس يحرم يلحقوا عمرهم ويروحوا يدوروا من هنا ومن هنا ومن هنا، في ناس ما عندهم ابدا مكان، وين بيروحوا يعني يوم العرس؟ خصوصا شركات التنظيم الكبيره وكذا ما عندها ان تعالي يوم الحفل نظمي لي، لازم قبل باسبوعين ثلاثه شهر،
0: واحيانا تكونوا انتم بعد مزحومين
1: طبعا،
0: فعلى حسب حظها عاد العروس كيف الوضع راح يكون. ايضا يمكن احيانا ممكن في يعني معاريس حاجزين وامورهم تمام، بس تصير عندهم حاله طارئه، يعني لنفترض لا قدر الله حالة وفاة، أنتوا كيف تتعاملوا في هذه الحالة؟
1: والله شوفي يعني من أي ناحية قصدك نتعامل؟ يعني من ناحية إنه مثلا كيف مع الزبون نسوي له ولا نأجله،
0: يعني
1: ولا
0: يعني إيش اللي يصير بالعادة في كل النواحي العربيين؟ يعني لنفترض إنه جاهز، يعني خاصة أنتوا رايحين ومجهزين الكوشة،
1: وفي هذه حالات إنسانية بأمانة يعني صراحة، يعني هذا شيء يحزن
0: صح،
1: وما ممكن إننا نتعامل فيه نحن بقسوة طبعا. يعني أنا أتكلم عن نفسي وما أعرف عن غيري، إحنا كشركة بيرونا نرجع للزبائن في حالة الوفاة، حتى إن حتى لو كنا مركبين، تخيلي أنا رحت القاعة وركبت تو صار عندها حالة وفاة، ما أقدر إني أطالب، هذه حالة وفاة، حالة إنسانية، عرفتي. لكن هو بالعادة بالعادة تعرف العربين لا تسترجع إلا في الحالات الإنسانية، لا سمح الله وفاة، طلاق، بما يثبت يعني الزبون يثبت إن ذا الشيء وش ذنبه هو، يعني ما له ذنب.
2: صحيح.
1: ونفس الوقت لازم نتساعد معه. تخيلي أنا في زبائن والله كان في عندهم حتى بخبرك شيء حالات ما إنسانية وكنسلوا كذا، وأنا رجعت لهم، رجعوا لي في حفلات ثانية وثالثة هم نفسهم الزبائن اللي أنا رجعت لهم، لأنه شافوا تعاملنا طيب وواجد حلو، فهم على طول على طول تواصلوا معنا في الحفلات الثانية والمناسبات الأخرى. لأنه لما تشوفي أنت تعامل طيب من الشركة وتشوفي شوية يعني أن الشركة جالسة تأخذ وتعطي، أكيد بتنصحي فيهم وبتنصحي عليهم.
2: الأسلوب مهم هنا.
1: أيوة طبعا، يعني وقلت لك مثل حالات الوفاة هذه حالات يعني إنسانية، يعني صراحة الله يكون في عون العرايس اللي بيكون عندهم مثل هذه الأمور.
2: حقيقي يمكن إحنا يعني حتى يعني لاحظنا إنه يعني فجأة مثلاً من الأشياء اللي الناس قامت حتى تقول إن هذه يمكن من باب الترندات، إنه مثلاً الرسائل اللي تصير إنه حرق الألبوم لأنه إحنا انفصلنا ولا اتطلقنا. فيعني هذه هي إنه حالة وفاة شيء قدر الله ويعني ما شاء فعل وهذا اللي حصل. ففجأة إنه أنت أيضاً كمنظمة حفلة فتجي العروس ترفع عليك السماعة انه لا تركبولنا ولا احنا بنكنسل العرس لانه مثلا انفصلنا، يعني ردة فعلك انت اماني كيف تكون؟
1: والله حبي يعني من داخلي انا احزن طبعا، لانه يعني تكون عروسة ومختارة وقاية ومتعبة عمرها وكذا، وحتى يعني بس هو قدر الله وما شاء فعل، يعني اشياء لابد منها هذه صارت. فنحن حبتين نحاول نتعاون مع الزبون قدر الاستطاعة. في بعض العرايس يأجلوا يعني مبلغ مثل عربون أو التنظيم أو كذا، يقولوا ما مشكلة مناسبة أخرى لشخص آخر. في بعض الناس يطالبوا بالاسترجاع لأنه حقهم. في بعض الناس قلت بس السبب لازم يكون في سبب، لأن تعرفي حبيبتي نحن كشركة أو نتعامل مع شركات، نحن يعني هذا بزنس أول عن آخر، في عندك حجوزات، في عندك ليمت معين تاخذيه يوميا. ما يستوي إنه هو الزبون فجأة يجي ويضيع لك وقتك، يجلس ساعتين وثلاثة وأربع وبالآخر بعد ما يخلص ويحجز، ومثلا ما إنه مضى على حجزه يوم يومين، إحنا ما نتكلم عن يوم يومين زبون باغي كنسل، إحنا نتكلم عن شهرين ثلاثة.
0: وفي النهاية هذه حقوق يعني مثل ما هم يعني عندهم حقهم أنتوا بعد عندكم حقكم.
2: بالنسبة للزباين ورضا الزباين أماني كيف شايفة؟ حاسة إن قادرين ترضوا الجميع؟
1: هو حبي شوفي أنا بالنسبة لي يعني هذا يعني واحد من أسباب النجاح اللي عندي، أنا أشوف نفسي أني أنا قادرة أرضي 95% من الزبائن. أكيد 100% مستحيل، ما حد بيقدر يرضي 100% من الزبائن، لأنه في نسبة معينة شو ما عملتي لهم ما بيرضيهم مستحيل. يعني حتى لو تقولي لهم أنا سويت لك وعملت لك وحطيت كذا وكذا وكذا مستحيل، لكن بالنسبة ل 95% هذه بالنسبة لي نسبة كافية اني اقول لك اني انا ارضي جميع زباين. هل انا افضل اني ارضيهم؟ طبعا، لان انا هاي مهمتي، انا هنا موجوده عشان انا ارضي جميع الزبائن. بس اقول لك 100% مستحيل تحصلي اي مكان صحيح. اي مكتب اي شركه تحصلي 100% لازم يطلع لك 5%.
0: رضا الناس غايه لا تدرك في الحياه.
2: طيب والاتصالات
0: تفضلي.
2: وايد أسئلة.
1: طيب الموضوع
2: يعني الاتصالات أقصد يعني خلاص أنا عروس بكرة، خلينا نقول أنت أكثر يعني أتوقع أن تليفونش ما يسكت قبل أبداً. المناسبة
1: أبداً.
2: آخر الليل أول الصبح الفجر، خبرينا عن هالموضوع.
1: هذا الموضوع طبعا هذا أنا عندي طبعا أنا في عندي شيء في شغلي، أنا كثير عندي ضميري يعني شغال 24 ساعة، ما أقدر مستحيل اني اعمل تليفوني سايلنت او طيران او شيء، مستحيل ارد على العرايس في كل الوقت. يعني حتى في عنا وقت بريك انا مستحيل اعملها سايلنت في الليل. تخيلي 2-3 الفجر مرات اشوف مسجات من زبائن، تخيلي اتصالات يستفسروا في الليل الساعة 2-3، اقول ما مشكلة عروسة فاضية حابة تستفسر. انا طبعي كذا، انا احب شغلي على فكرة، افضل شغلي حتى على عائلتي، انا افضل شغلي، عرفتي كيف؟ كثير احب شغلي، كثير ملتزمة في دوامي، احب اروح احب افيد الزبائن. اتصالات طبعا ما توقف، وانا من النوع اللي ارد على الجميع وما احب اطول. شوفي لانه بخبرك شيء، في بعض الناس او الزبائن يقولوا لي عن ان فلان مثلا بعثنا لها ما ترد علينا كذا، طول يومين ثلاثه، تعرفي كيف؟ مستحيل انا اخلي زبونه يومين ثلاثه اربع، مستحيل هذا الكلام، لازم على طول في رد. وشوفي انا في عندي موظفات اوريدي يردوا، عندنا احنا موظفات يردوا على الواتساب، لكن انا احب اتابع لاني مرات اخاف زبون يعني مثلا واحده موظفه ناسية ترد كذا، احب ان اتابع اشوف هي ايش ردت عليها، اشوف هل عندها ملاحظه ما عندها ملاحظه. بس اغلب الزباين لما يستفسروا معانا افضل انهم يجونا احنا المكتب، لان تعرفي استفسار الاتصال ما كافي انك تشرحي لزبونه كل شيء، يعني على الاقل لازم تجلس معك ساعه ساعه ونص انت بس تشرحي لها
0: عشان يكون في شرح شيء. وتوضيح ايضا،
2: وخاصه الاشياء اللي هي ايش يسمونها السامبل اللي هي
0: اللي محتاج انه يشوفوها.
1: ايوه لازم
2: انه موجوده كقطع
1: الحين. ايوه الحين في بعض الناس قلت لك يكتفوا بالسوشيال ميديا، يشوفوا على الانستغرام يقولون احنا نريد نفس هذا، فاوريدي هذا سهل تردي عليه. لكن زبون يقول لك انا ما عارف، انا ما شفت، اريد اشوف، اريد اجي اشوف الالوان، فهذا من حقه يجينا المكتب. يعني ما ينفع اونلاين يسوي اي شيء الا اذا هو يعني موقع بعيد. مرات يجوك عرائس من خارج مسقط، هي ما تقدر على طول تيجي مسقط، فهذه احنا نراعيهم، اللي تخبرنا مثلا انه انا مثلا مناسبتي معاكم حاجزه مثلا لكن انا ما اقدر اجي مسقط، عادي تقدر عن طريق الاونلاين تكمل حجزها بالاتصالات بالاونلاين، في عندنا فريق كامل يرد عليهم.
0: جميل جدا. ايضا في اكيد انت اشاعات او افكار مغلوطه منتشرة عن منظمي الحفلات تحسيها انها ما تمثلش وتزعجش، ممكن تذكرينا شيء من هذه المواقع؟
1: ان منظمي الحفلات ماديين، هو يعني هي كذا مغلوطة انه يعني انتوا تاخذوا فلوس كثير انه يعني كذا، يعني بما معنى لا، هو نحن عنا على حسب خدمات اللي يريدها الزبون. يعني في زبائن يريدوا خدمات كذا فهذا سعره، في زبائن يريدوا هذه. الفكرة المغلوطة انه نحن يعني نستغل، يعني مثلا مثال اعطيكي مثال، مثلا كذا فكرة مغلوطة ان منظمين الحفلات لما يسألوك الزبائن مثلا نحن نريد ننظم حفل اوكي، فهم ما يقولوا لك مثلا اسم الفندق او كذا، يفكروا هم داخل الزبائن ان اذا بقول لهم مثلا اسم الفندق الفلاني هي بتعطيني سعر غالي كذا، والله العظيم. لكن نحن غلط، ما هذا الفكرة. احنا في كل مكان له اسعاره، ليش؟ كل مكان له طريقه شغل، كل مكان له سايز يعني معين، حجم كوشه معين، حجم ممر، حجم دانس، حجم حجام مختلفه. احنا ما نشتغل انه والله هذا مثلا فندق غالي معناته هذا سعره غالي، هذا فندق لا ثلاث نجوم هذا ما كذاك. نحن نشتغل، نحن نشتغل على القياسات. فالزبون ياخذ فكره مغلوطه انه انتوا لما مثلا نيجي عندكم تعطونا سعر زياد، لا ما كذا.
2: فما يبي يعطيش معلومة انه هو وين بيسوي العرس عشان انت لا تزيني، هو
1: أيوة
2: في باله
1: هو كذا في باله ان نحن نزيد على حسب المكان. لا نحن كل مكان له اسعار ثابتة. يعني حتى لو جاني هنا زو، يعني مثلا اخبرك مثال، سعر مثلا تنظيم الملكات ليش اقل من سعر الاعراس؟ هو مرات ما يكون اقل، مرات يكون اكثر على حسب الزبون، لكن لان الملكات تكون بسيطة. تكون 20-30 شخص 40 شخص، تكون في استراحة، تنظيم في استراحة مثل تنظيم في قاعة مستحيل. حجم الكوشة في الاستراحة نفس حجم الكوشة في القاعة مستحيل. فأنت لما يجيك زبون يسألك بشكل عام أنت ما راح تقدر تجاوبي، وهذا اللي يصير معانا نحن. يعني أغلب الزبائن ما تحدد، بعد أغلب الزبائن مثلا ما تقول لك أي تاريخ، ترى هو يفرق ويك أند ويك دايز، فهمتي كيف؟ كله يفرق. فهذه تعتمد الأسعار على اللي هي الخدمات وعلى الوقت وعلى المكان.
2: فعادة الأسعار مثل ما قلت ممكن أيام الأسبوع تنظيمها مثلا يختلف عن أيام اللي هي الإجازات، العطلات الرسمية،
1: يعني كلنا بغض يعني كل حتى القاعات حتى يعني كله يختلف أسعاره. لأن تعرف الويك أند يعني هو تكثر فيه الحفلات، ويعني هي فرصة للبزنس. أما الأيام الأسبوع ترى تقل فيه الحفلات وهكذا.
2: طيب يعني يمكن أكثر يعني خدمة من خدمات تنظيم الحفلات اللي تحس إنه يعني التكلفة فيه تكون عالية، في إيش مثلا؟ في مثلا الكوشة ولا في الإضاءة ولا في
0: الإضافات الأخرى؟
1: في التنظيمات أكثر شيء طبعا. التنظيم يأخذ الحصة الأكبر. تنظيم هو كل، شوفي هو على حسب، بس بشكل عام التنظيم حصة أكبر.
2: التنظيم اللي هي من ناحية إيش؟ ممكن
1: كوشات، من ناحية تفصيل كوشات جديدة، من ناحية مثلا خدمات تنظيم اللي هي نحن نقدمها،
2: الورد ما ورد وصناعي
1: ورد وأيوة كذا وصناعي وطبيعي وخدمات يختلف. كثيرة طبعا. لكن يعني الحصة الأكبر حسها للتنظيم. يعني لا، أول شيء الحصة الأكبر للقاعة طبعا، للقاعات البوفيه، بعدين بتيجي شركات التنظيم.
0: والتنظيم على حسب يعني كل واحد اتوقع وميزانيته،
1: كل واحد وميزانيته. عندنا نحن جميع الفئات وجميع الخيارات، فانت كزبونه انت حددي خياراتك، خذي على ميزانيتك. تحبي انت مثلا تضيفي خيارات زياده، مثلا في بعض الزبائن هم ما يقبلوا بكوشه موجوده، هم يريدوا تفصيل جديد، هم يريدوا شيء جديد،
0: واكيد السعر يختلف
1: طبعا.
0: طيب يعني ايش نصيحتك للعرائس بشكل عام كذا قبل لا يبدوا خلينا نقول التنظيم؟ واحدة حاليا عروس جالسة تتجهز، دائما نحن يعني في نهاية اللقاء،
1: شوفي أنا دائما أنصح كل عروس قبل لا تحجزي أي حد وأي شخص وأي مكان، خذي لفة، ما تحجزي على طول مع شخص معين. روحي شوفي شركات تنظيم، روحي شوفي قاعات، يعني حتى شوفي في عينك، يعني ما كله أونلاين. لازم مثلا هي تشوف القاعة الفلانية والقاعة الفلانية والمكان الفلاني والمكان، مثلا إذا استراحة لازم تروح تشوف مثلا الأوتدور، تشوف المكان هذا المعشب ينفع ما ينفع، ما تحجزي كذا. دائما أقول للزبونة أول شيء تعالي استشارة، سئلي عن الأماكن، ثاني شيء روحي شوفي الأماكن، ثالث شيء الخطوة اللي هي تحديد الميزانية، رابع شيء هي الاختيار. يعني هذه الخطوات لازم تمشي عليهم كل عروس حتى أنها هي تحقق النجاح في يوم زفافها.
2: جميل. جميل جدا. هذا بالنسبة ليوم الزفاف. احنا بعد كنا حابين نسأل عن ايش اغرب الحفلات الان، يعني بعيدا عن الزفاف، يعني احنا نسمع حفلة مثلا تنظيم حفلة جنس الجنين، تنظيم مثلا حفلة خطوبة وزواج، هذا عادي. في اشياء جديدة داخلة مثلا بالسوق احنا ما نعرف عنها، يعني قاموا الناس مثلا يطلبونها انه تيجوا تنظموا مثلا حفلة لغرض مثلا معين؟
1: لا والله، لأن شوفي احنا مقتصر مكتبنا على الملكات والزفاف، احنا ما نسوي الحفلات الثانية اللي هي جندر ريفيل او التخريج وكذا، احنا مقتصرين على حفلات الملكات والزفاف واشياء تخص العروس،
0: مناسبات،
1: ايوه المناسبات اللي الأعراس. صحيح.
0: جميل جدا. يعني والله السوالف تكثر والسوالف فعلا تكثر، ولكن بس
2: ما تخلص.
1: انا سعيدة جدا اليوم بوجودي معاكم،
0: الحمد لله. مرت الساعة،
1: مرت ما شاء الله بسرعة، يعطيك العافية. ما حسينا في اللقاء ابدا صراحة،
0: ولا نحن صراحة، وعندنا أسئلة أصلا كثيرة، لكن إن شاء الله في لقاءات ثانية أخرى. يعني أماني، إذن أماني أمين منظمة حفلات من شركة فيرونا لتنظيم الحفلات، كل الشكر لش وكل الشكر على تواجدش معنا في استوديو هلأفا.
1: شكرا جدا، وأنا كثير سعيدة أني تواجدت معكم اليوم، شكرا لكم.
2: بالتوفيق إن شاء الله أماني، سعيدين أكيد بتواجدك وبكمية المعلومات اللي بإذن الله تعالى المستمعين استفادوا أيضا منها، ونتمنى لكم التوفيق أيضا في يعني مسيرة بإذن الله تعالى. إذن معكم مستمعين نحن وصلنا لختام مشوارنا اليوم من صباحكم عماني. بإذن الله تعالى اللقاء راح يتجدد بكرة في نفس التوقيت على خير في مشوار نهاية الأسبوع. أتمنى لكم يوم سعيد. هذه تحيات شذى وفاء.
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: الأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: قالوا حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
7: حياكم الله.
8: أنا ياياتكم وهتروحوا بليلي بس عن أنا يايا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن إيفنتات.
9: موقع وابليكيشن إيفنتات.
10: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

في خريف ظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناظر

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفآم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: من هلا أف أم هذه أخبار وعلوم الساعة 11. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة سفير سلطنة عمان.

0: وزارة التنمية الاجتماعية تطلق يوم السبت المقبل النسخة الأولى من مبادرة السبت البنفسجي تحت شعار يوم بأثر يدوم لتعزيز الجهود الرامية للدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله من يمي، حي الله فيك يا مرحبا يا
3: ولد، حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيف، الحمد لله
5: حي شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار.

0: هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام، أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران بحسب منشور للقيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أمريكية بالبحرين والكويت. والجيش الأردني يعلن اعتراض 5 طائرات مسيرة إيرانية. الحوثيون يعلنون حصارا بحريا على السعودية، والمملكة تتعهد بحماية السفن التي تعبر مضيق باب المندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني. مواطن من الجنوب:
4: أعتقد أن الاعتداءات الإسرائيلية ستستمر بالمناطق خارج المناطق التجريبية.
3: الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي نظيره الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: غارات إسرائيلية على مواقع متفرقة في قطاع غزة، منها غارة على حي الصبرة تسفر عن مقتل 6 من أسرة 1 بحسب وكالة رويترز. أزمة وقود حادة تضرب الضفة الغربية المحتلة منذ عدة أيام، ما اضطر العديد من المواطنين إلى عدم استعمال سياراتهم الخاصة. مواطن من الضفة الغربية:
5: تم تهديدي أكثر من مرة من مدير العمل بسبب أنه أنا مش قادر أوصل العمل، يعني شغلي مش عارف أوصله بسبب مش قادر أعبي بنزين.
3: اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في بلدة رابا بالضفة الغربية المحتلة تسفر عن 3 إصابات بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا اف ام.
1: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
1: ودوني بحر.
0: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
2: أهلنا وأحبابنا في عمان،
3: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيران
4: بمسرح العرفان.
2: قولوا على الموعد،
5: سامس ونضحك وبنروح البحر مع بعض.
6: آلو حجزوا، مشتاقين لكم وايد،
7: ناطرينكم مسرحية منتزه الخيران.
8: حياكم الله.
9: أنا ييتكم وأتروحوا بليني بس عن أنا ييا.
0: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقعه أبليكيشن إيفنتات.
10: موقعه أبليكيشن إيفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد تؤثر على الأداء الذهني وسرعة اتخاذ القرار، خاصة عند نقص الترطيب، ولهذا ينصح الخبراء بالحفاظ على شرب الماء وتوفير بيئة مناسبة للعمل أو الدراسة خلال الأيام الحارة.

0: في خريف الظفار، الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه، تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
1: خريف الفار شيطان،
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر، أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق.
2: قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة.
3: معلومة على الطاير تسمعوها على

المنزلي من أريده. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريده. طور عالمك.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

في كل يوم نعيش النعمة دون أن نشعر، وفي نفس الوقت هناك من ينتظرها. لا تجعل النعمة تقف عندك، شاركها غيرك على الرقم 95 77 06 00.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
3: الصفا. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
2: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال

0: من هلا اف ام مستمعين وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية أرمينيا خلال استقبال وزير الخارجية الأرميني لسعادته. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 89 دولارا أمريكيا و51 سنتا. حلقة عمل تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية والترويج لها أمام القطاع الخاص الخليجي. والختام مستمعينا مع منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة يحقق لقب بطولة غرب آسيا لكرة الطائرة للرجال بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره القطري بثلاثة أشواط دون مقابل.
1: أخبار وعلوم.
2: حيا الله ياني، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا شباب الحبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
5: الحمد لله
6: حيا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تطلبها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلي يوصل عن طريقنا.

عيشة عمان شيء ثاني. اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، واحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط.
4: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران بحسب منشور للقيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أمريكية بالبحرين والكويت. والجيش الأردني يعلن اعتراض 5 طائرات مسيرة إيرانية. الحوثيون يعلنون حصارا بحريا على السعودية، والمملكة تتعهد بحماية السفن التي تعبر مضيق باب المندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني. مواطن من الجنوب:
5: أعتقد أن الاعتداءات الإسرائيلية ستستمر بالمناطق خارج المناطق التجريبية.
4: الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي نظيره الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: غارات إسرائيلية على مواقع متفرقة في قطاع غزة، منها غارة على حي الصبرة تسفر عن مقتل 6 من أسرة 1 بحسب وكالة رويترز. أزمة وقود حادة تضرب الضفة الغربية المحتلة منذ عدة أيام، ما اضطر العديد من المواطنين إلى عدم استعمال سياراتهم الخاصة. مواطن من الضفة الغربية:
6: تم تهديدي أكثر من مرة من مدير العمل بسبب أنه أنا مش قادر أوصل العمل، يعني شغلي مش عارف أوصله بسبب مش قادر أعبي بنزين.
4: اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في بلدة رابا بالضفة الغربية المحتلة تسفر عن 3 إصابات بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
3: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من bbcarabic.com.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 من أغسطس 2026 مع مكافآت بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: وخليك معها الأفهم.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو.

0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا أفآم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.
0: صيفك على كيفك بأقوى

0: يسوي البيت كامل سيراميك أو انترلوك ويفتح مساحات معينة يقول أنا راح أزرع في هذه. هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعة، بتنقض الشجرة وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعد فجأة بيخسرها. ليش؟ الكاشي أو السيراميك أو الانترلوك هذه من المناطق المغطاة، تحتها دائما منطقة رطوبة، ما فيها تهوية، ما فيها تهوية. الشجرة أوكي ممكن أسوي مثلا حوض متر في متر وأزرع فيه شجرة مثلا أشجار زينة ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، أنا ما عندي مشكلة، ولكن أفتح متر في متر وأزرع شجرة هنبة أو شجرة ليمون أو تين، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ أساس البيت الدورين غير عن أساس البيت الدور واحد، أساس البيت الأربع أدوار غير عن أساس البيت الدور واحد. كل بيت كل ما ارتفع لوش له أساس، الشجرة كل ما ارتفعت لها أساس، أساس اللي هي عروقها جذورها تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح انتهت طاحت. طيب أنا زرعت في متر في متر وزرعت هنبة، الهنبة طولها متر مشت، صار طولها 4 متر 3 متر، وين راحت عروقها؟ تروح تحت الكاشي، تبحث عن الماي، تبحث عن الغذاء، طبيعتها هذه المناطق مناطق تحبس رطوبة ما فيها تهوية، فتختنق العروق، تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغالة بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف الشجرة محتاجة كمية ماء عالية كبيرة، محتاجة غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالأشجار ما تشتغل العروق. بين ليلة وضحاها صور الشجرة قال يبست راحت. فلذلك نقول دائما أنا إذا أسست بيتي أبغي أزرع أشجار زينة، أشجار صغيرة أوكي ما عندي مشكلة أفتح بعض الأحواض، لا أنا أبغي أشجار كبيرة إذا أخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
3: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: إعلانك يفرق مع هلا اف ام. اتواصل معنا على الرقم 9634-4767 او 22-00-9004.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: جاي مع ربعك أو مع أهلك أو قررت تهرب من حر الصيف وحدك؟ بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساءة الخير.

ايش صار اليوم، يفكر كيف المشروع راح يخلص وما الى ذلك. ولكن نقولكم خلاص، بما انكم طلعتوا من الدوام عملوا كذا سويتش اوف، خلاص انه اللي في الدوام في الدوام. طالعين من الدوامات، كل واحد ياخذ نفس ويبدا يعني يكمل اليوم بطاقه وايد احلى. فأكيد نحن معاكم إن شاء الله في ساعتين من عمر البرنامج مع مواضيع إن شاء الله يعني يا رب تستفيدون منها تستمتعون فيها. أيضا كثير أكيد نسعد بقراءة رسائلكم المسائية على 9351027، أكيد نسعد بهذا التفاعل وهذا التواصل. فسوالف ودردشة ومواضيع أيضا راح تتضمنها أو راح يتضمنها برنامج اليوم. لكن قبل لا أطلع معاكم الفاصل، كانوا شباب ياسين يتكلمون في الإذاعة يقولون إنه ليش ترتبط بعض الأسامي بأسامي معينة؟ يعني مثلا ليش مثلا يرتبط اسم أحمد بأبو شهاب مثلا؟ ليش يرتبط اسم حسين أو حسن بأبو علي؟ ما أدري إيش الأسامي الثانية يلي ترتبط بأسامي معينة. فخبرونا يلي يعرف إيش السر يا ترى من ارتباط هذول الأسامي بأسامي معينة. هل من زمان صار إنه يمشي هذا الاسم على هذا الاسم، ولا هو شيء فقط كذا مستحدث؟ والبعض يعني خلص ياخذها اني انا مثلا اسمي احمد لازم اذا يعني ولد لازم اسمي شهاب لان اسم احمد مرتبط بابو شهاب. فخبرونا ايش الاسامي الثانيه، يعني الاسامي وارتباطاتها بالاسامي الاخرى، وايش السبب ايضا وراء هذه التسميه. اكيد نحن مكملين وياكم، خبرونا ايش السر على 9351027.

0: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وياكم. رجعنا لكم من جديد، دقائق بسيطه تفصلنا عن ضيفنا. وقبل لا نبدا ايضا حوارنا مع ضيفنا، لكن خلوني اقرا هذه الرساله بلا اسم. كاتبه: والله يا حوراء، انا زوجي احمد وشرط علي يسمي ولدنا شهاب بسبب اللقب بس. الى الان ما عرفنا السر يعني وراء الالقاب المرتبطه ببعض الاسماء. واحمد بعد، احمد شكرا على الموضوع اللي فتحت لي. احمد بعد عنده هذا التساؤل صراحه، تتوقع ايش السبب احمد؟ هل هناك في سبب تحس؟
1: ما اعرف، بس هي دائما ترتبط في اشياء. يعني
0: من، يعني من اللي بدا الموضوع؟
1: هي دائما ترتبط في شخصيات.
0: يعني اسم احمد تحس لايق عليه انه يسمي مثلا ولد شهاب؟
1: لا، ممكن ارتبطت في شخصيه معينه مثلا شهاب بن احمد.
0: ايه،
1: فبناء على ذلك اي حد احمد ابو شهاب.
0: ابو شهاب
1: مثلا.
0: واسام انزين، ليش هذا الموضوع نشوفه عند الرجال ما موجود عند النساء؟ مثلا ام فلان وام فلانه،
1: فهي الكنيه تجي للابوين.
0: بس ليش ما يسمون بعد امهات مثلا على اسم معين مثلا؟ ما ادري،
1: ما اعرف صح.
0: انا بعد ما ادري صراحه،
1: بنفكر في الموضوع.
0: تحس يبي له بحث؟
1: لا يبالك، ولا ضيف استوديو.
0: يبي له ضيف خصيص صنع هذا الموضوع بس. اذا المستمعين نحن اكيد مكملين ومستمرين معاكم. نروح فواصل وبعدها نرجع ونبدا حوار شيق مع ضيف حلقتنا لليوم.
2: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
3: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: توصل لأكبر عدد من الناس.
5: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخل هالأفضل تروجنك.
6: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: لكل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي
5: اخبار الشرق الاوسط.
6: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران بحسب منشور للقيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أمريكية بالبحرين والكويت. والجيش الأردني يعلن اعتراض 5 طائرات مسيرة إيرانية. الحوثيون يعلنون حصارا بحريا على السعودية، والمملكة تتعهد بحماية السفن التي تعبر مضيق باب بالمندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني. مواطن من الجنوب:
7: أعتقد أن الاعتداءات الإسرائيلية هتستمر بالمناطق خارج المناطق التجريبية.
6: الرئيس اللبناني جوزيف عوني يلتقي نظيره الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، وذلك لعرض خطط حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
6: غارات إسرائيلية على مواقع متفرقة في قطاع غزة، منها غارة على حي الصبرة، تسفر عن مقتل 6 من أسرة 1 بحسب وكالة رويترز. أزمة وقود حادة تضرب الضفة الغربية المحتلة منذ عدة أيام، ما اضطر العديد من المواطنين إلى عدم استعمال سياراتهم الخاصة. مواطن من الضفة الغربية:
8: تم تهديدي أكثر من مرة من مدير العمل بسبب أنه أنا مش قادر أوصل العمل، يعني شغلي مش عارف أوصله بسبب مش قادر أعبي بنزين.
6: اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في بلدة رابا بالضفة الغربية المحتلة، تسفر عن 3 إصابات بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
4: بي بي سي
5: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
5: سيفكم مع

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ما عودة لكم من جديد. وخلونا كذا نبدأ في موضوع حلقتنا لليوم. طبعا مثل ما تعرفون أن كل حلقة أربعاء من برنامج صدقكم مع هلا ضيوفنا يكونون من جمعية الرؤية الإيجابية. ضيف اليوم هو الأستاذ عبد العزيز بن راشد الشافعي، مدرب مثقفي الأقران وسفير جمعية الرؤية الإيجابية أيضا. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز.
1: مرحبا أستاذ حوراء، وشكرا على هذه الاستضافة والاستمرارية في هذا البرنامج اللي نتمنى أنه يحقق آثاره الإيجابية على المجتمع
0: بإذن الله. طبعا بداية يعني خلينا شوي نرجع ننعش ذاكرة المستمعين، عرفنا أكثر على ما هي جمعية الرؤية الإيجابية ومتى تأسست.
1: بالنسبة لجمعية الرؤية الإيجابية تأسست، يمكن هاي الأسبوع راح تكمل عامها الثالث،
0: ما شاء الله
1: جميل اللي موجود في هذه الحلقة. جمعية تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية، مؤخرا تنضم زمالة المدمنين إلى الجمعية بحكم تقارب الاختصاص. تهدف يعني إلى نشر الوعي والتوعية حول المرضين المحددين وهم الإيدز والمخدرات.
0: هذه يعني الجمعية مختصة فقط في هذا الجانب،
1: في هذه الجانبين فقط.
0: طيب ليش ما تطرقتوا إلى جوانب أخرى؟ ليش فقط حددتوا هذا الجانبين؟
1: ممكن التخصصية، وعلى اعتبار أن كثير من العاملين المتطوعين في الجمعية هم من ذو الاختصاص الصحي، يمكن لعدم تغطيته سابقا من أي جمعية داخل سلطنة عمان كان هو الهدف وراء إنشاء جمعية الرؤية الإيجابية.
0: جميل. طيب هل يعني تم إنشاء هذه الجمعية بناء على الحالات المتزايدة سواء كان في الإدمان أو حتى في مرض الإيدز؟
1: شوف، بالنسبة للمرض الإيدز أو المخدرات هو على المستوى العالمي في ازدياد. يعني سابقا أنا دائما كنت أقول أن دائما إحنا نعتقد أن المخدرات مرتبطة بالساحل، فاليوم الإحصائيات لا تعطي أرقام أنها بدأت تدخل إلى الداخل في مناطق ما كان نشهد فيها مثل حالات إدمان. العدد متزايد طبعا ويزداد بين فئة الشباب تحديدا، وكذلك مرض الإيدز للتطور الحالات العولمة يمكن لها أثر كبير. اليوم صرنا ننفتح على عالم آخر، ما إحنا ذاك اللي نغلق بيتنا على أطفالنا على أبنائنا على كذا، لا، صارت اليوم هو قاعد يوصل لهذه الأشياء عن طريق وسائل التواصل، عن طريق المواقع اللي يدخلهن كل هذه الأشياء. يمكن اليوم الجمعية موجودة لنشر هذه المعرفة لهذه التوعية بين أفراد المجتمع والأسرة تحديدا.
0: جميل. طيب يعني أيضا أستاذ عبد العزيز، على صعيد الموظفين اللي موجودين في جمعية الرؤية الإيجابية، يعني إيش تصنيفهم؟ هل هم دكاترة مختصين في المجال الطبي أو إيش؟
1: هم متنوعين، يعني عدة على المستوى كل مثلا مجلس الجمعية في عدد من الشخصيات المجتمعية البارزة في مختلف التخصصات، في العاملين في القطاع الصحي، في من العاملين في القطاع التعليمي، في من العاملين المتطوعين في المجال الصحي، وغيرهم من الأشخاص أصحاب العلاقة اللي حب يكون لهم أثر في المجتمع.
0: هذا يمكن يكونون المتطوعين، صحيح؟ يعني كيف اليوم الواحد يقدر يعني يتطوع علشان يكون جزء من هذه الجمعية؟ أساسا إيش وظيفة الجمعية؟ يعني تمام، إذا أنا اليوم قررت أن أكون متطوعة، إيش رح يكون دوري كمتطوعة في الجمعية؟
1: شوف، بالنسبة للمتطوع أو مثقف الأقران في الجمعية إلى دور كبير.
0: المتطوع هو مثقف الأقران؟
1: هو المتطوع هو مثقف الأقران، يتم تدريبه، وفي فئات لا هي أصلا يعني جاهزة إلى التطوع أو جاهزة إلى توصيل المعلومات الصحية في هذا الجانب. فهذا الجانب التحدي، يعني أنك تكون متطوع في جمعية الرؤية مش سهل، لأن المتلقي فئات خاصة. اليوم احنا نتكلم عن جوانب حساسة المجتمع ما راح يتقبلها. لما انا اشارك في بوث في معرض او غيره لازم اكون جاذب، لازم تكون عندي مهارات اقدر اقدم الناس انها تتحدث في هذا الجانب. كثير من مشاركاتنا مثلا في المعارض وكذا نشوف كثير اسئلة تدور، الشباب يفرون على البوث، بوث الجمعية كذا عنده سؤال لكن ما عنده الجرأة انه يتواصل. فهذا هو دور المتطوع او المثقف، كيف يقدر يفتح المجال للحديث عن هذه الأشياء، يجاوب على هذه التساؤلات. كنا في معرض أخير قبل فترة أقولهم أشهد كثير، أشك أن كثير من الحاضرين، يعني عدد من الحاضرين هم متعاطين. نظرتهم، أسئلتهم، طريقة بغي يسأل، كيف الطريقة أنه يسأل، لكن ما عنده الجرأة أنه يتواصل. فهذا يعني مهارات خاصة لكل متطوع في مجال يعني المختص في هذا المرضين تحديدا،
0: اللي هو مرض التعاطي
1: والإيدز طبعا.
0: طيب مصطلح مثقفي الأقران، يعني هل هو مثلا شخص تكون مثلا عنده معلومات معينة عن كيف يعني يحاور مثلا المدمن أو صاحب المرض، ولا إيش بالضبط؟ إيش يعني مثقف أقران؟
1: شوف لو نرجع للأصل لكلمة مثقف أقران، هي مبادرة أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2001 وبعدها أخذتها اليونيسيف. هي الفكرة كيف مثلا واحد في عمر معين يمكن ينقل التوعية أو ينقل الفكرة أو المعرفة في الجوانب محددة من الصحية منها إلى نفس الفئة، كيف ممكن أنا كشخص عادي في المجتمع أنقل لزميلي لياري للناس لأتعامل معهم في المجتمع. ففكرة تثقيف الأقران هي اللي نقل المعرفة بين فئات متناظرة.
0: أنا يعني لفتني جدا لما قلت أنه لما شاركت في البوث والأشخاص اللي عندكم شكيت وكأنهم فعليا من الأشخاص أصحاب الحالة أصلاً اللي مختصة فيها الجمعية، فإيش اللي خلاك اليوم يعني تدرك أن مثلاً هذا يعاني من هذه المشكلة، هذا يعاني من التعاطي أو حتى في بدايات التعاطي؟ يعني هل بسبب الخبرة، الممارسة؟
1: شوفي كثير يعني احنا شاركنا في كثير، ممكن اعداد مدرب قبل ما اكون مدرب مثقف اقران كنت انا مثقف اقران في البداية، فتم تدريبنا على الاشياء. شاركنا في كثير، كثير من الشباب عندهم الجرأة يحكوا قصصهم، قصص افراد من عائلتهم. فمن خلال هذه التواصل، من خلال هذه الاشياء بدينا نبني فكرة. لما يجينا واحد كيف يسأل، كيف يدافع مثلا باستماتة عن موضوع معين، كيف انه يريد يخفف اثر شيء معين مثلا في هذا الجانب، حساسية الموضوع، ارتباكه هو يطرح كثير أشياء تقدر يعني يدلك إنه فعلًا محتاج للمعرفة من هو أمامك.
0: تقرون يعني تقرون تفاصيلها أيضًا يعني من لغة الجسد مثلًا.
1: ضمن البرنامج يعني البرنامج اللي خضع له مثقفي الأقران يعني هو برنامج طويل، يمكن لعام 2025 امتد، كان في ثلاث مراحل ما كانت مراحل سهلة. يمكن المرحلة الأولى تقدم تقريبا 100 شخص راغبين أن يكونوا مثقفي أقران، 100 تم تصفيتهم إلى 50، 50 خضعوا لبرنامج تدريبي مكثف في خبراء في دوليين وخبراء في محليين في هذه الجانب. فأنت اليوم إذا تريد يعني تمد المجتمع بمثقفي أقران لازم تعطيه مهارات معرفة كيف يقدر يتواصل منها، قراءة شخصية كيف تتواصل. ما كل الأشخاص واحد اللي راح توصل له الفكرة، عشان تقدر أنا أمن أقدر أحكي لك قصتي معرفتي أسلوبي كذا، لازم أحس فيك الأمان، أحس أنك عندك المعرفة اللازمة. فهذه هي يعني
0: ممتاز، موضوع يعني جدا رائع. نحن أكيد راح نكمل ونناقش في مستمعينا، ولكن نطلع فاصل ساعتنا ونص وأبعدها راجع لكم.
2: عروض الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: لها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء من كل أربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد وأيضا لا نزال مكملين ومستمرين في موضوع حلقتنا لليوم وفي حوار يعني خلينا نقول في اليوم كمية جدا هائلة من الفائدة والتوعية كذلك في آن واحد. يعني أيضا أستاذ عبد العزيز، من الأشياء اللي ودنا نعرفها طريقة انضمامك لجمعية الرؤية الإيجابية وكيف تحولت من مثقف أقران إلى اليوم صرت مدرب وأيضا صرت سفير.
1: شوفي أستاذة حوراء، يمكن لكل واحد فينا اشترك في برنامج مثقفي الأقران عند الجمعية الرؤية الإيجابية كان له قصة. مثلا أنا في يوم من الأيام كنت مثلا أحضر مراسم دفن أحد من الأقارب، فأنا جالس في مراسم الدفن أشوف القبر هذا أقولهم لمن؟ قال لي لفلان، وهذا لفلان، هذا شباب أصغر مني، إيش اللي صار فيهم؟ فكان الرد الصادم إنهم بسبب جرعة زايدة. فهنا اضطريت أني أخذ قرار، هل ممكن أنا أساهم في المجتمع؟ هل ممكن أوصل؟ بحث حصلت أن الرؤية الإيجابية هي المجال اللي أقدر أتطوع فيه خارج مجال عملي، أقدر أتواصل معهم. وفي يومها كانوا هم طرحوا برنامج مثقفي الأقران، فأعتقد دورنا إحنا كلنا نقدر نغير في المجتمع.
0: أكيد
1: كلنا، ودائما أنا أقول كل ما إحنا رفعنا التوعية الطرف الآخر قاعد ينوع أساليبه في نشر مثلا المخدرات أو غيرها من الأشياء هذه. فإحنا لازم نتكاتف كلنا كمجتمع، كإعلاميين، كمتطوعين، أصحاب الخبرة، المجتمع بأطرافه كلها، كيف نوصل هذه الرسالة عشان نقدر نتجاوز عقبات هذه الأشياء.
0: تعرف يعني أيضا أستاذ عبد العزيز، من الأشياء صراحة يلي يعني انصدمت منها أن حتى يعني تطور يعني أشكال المخدرات صارت متطورة بشكل جدا عجيب، لدرجة أني آخر مرة سمعت أن حتى صارت في قطرة يعني فقطرة مخدرة. فهذا إن دلتل على أنه كل ما يعني تم نشر الوعي بطريقة وايد أوسع، كل ما تطورت مهارات الإدمان. لكن الغريب أيضا في الموضوع أنه يعني صار الانتشار جدا كبير، حتى صرنا يعني نسمع قصص أيضا على صعيد طلبة المدارس وصل لهم هذا الموضوع. فالبعض أيضا أستاذ عبد العزيز مثل ما أسلفت الذكر تحت الهواء، أنه البعض يقول أنه لا تتكلمون عن هذا المواضيع عشان ما تفتحوا عيون الناس عليها أكثر. فما بين مؤيد وما بين معارض، يعني أنتم تقعون في المنتصف، فما ردك؟
1: شوف، ما ينطبق مثلا على موضوع المخدرات وموضوع الإيدز هو ينطبق على بقية العلوم، منها من الأشياء الأخرى اللي تؤثر في مثلا في الشباب أو في الناشئة تقريبا. اليوم أنا ما ممكن كعائلة أو كأسرة أقول له لا تقرب من دون ما أقول له السبب. في حب فضول لدى الشباب الحين يريد يعرف ليش أنا ما أقرب، ليش الأسباب. إحنا ما ممكن نتكلم في هذه الأشياء على مستوى الأسرة الحوار المفتوح، ما ممكن أن نتناقش في موضوع مخدرات، ما ممكن أن نتناقش في موضوع يتعلق بالإيدز والعلاقات كيف تتم وكيف الوقاية منه وهذه الأشياء. شدني مثلا أن كنا في اليوم العالمي للظفار في المعرض المصاحب للفعالية التي قامت الظفار، أب عنده أطفال صغار قضى أكثر من ساعتين في المعرض هو يتجول بين الأشخاص كلهم هذين. فأقول له ليش يعني غريبة أنت كيف حريص كذا وتناقش هذه الأشياء مع أبنائه؟ قال أنا حريص أني أعلمهم، إذا ما تعلموا مني بيتعلموا من غيري، فإذا أنا اليوم أعلمهم بالطريقة الصح فبيتعلموا من غيري يمكن بالطريقة الخطأ. فهنا الجانب ان احنا لازم نتحاور يعني مع ابنائنا، نتحاور مع على المستوى التعليمي مثلا احنا كيف نوصل الفكره. انت مثل ما قلتي ان تعددت الانواع وما في حدود، لا مدرسه لا جامعه لا شارع لا بيت لا جار لا غيره. فهنا لازم نثقف المعرفه، كل ما رفعنا المعرفه راح يكون هو حائط الدفاع الاول والوقايه الاول.
0: جميل. طيب يعني من وجهه نظرك استاذ عبد العزيز، اليوم ليش بعض العوائل يعني تستثقل انها تفتح مثل هذه الحوارات مع أطفالها، رغم يعني الموضوع يكون من باب التوعية، ولكن البعض يقول لك إن لا أنا أفضل إني أسكت، من يوصلون عمر معين هم راح يتعلمون بنفسهم، ليش؟
1: شوفي يمكن إحنا هذا الشيء نشأنا عليه، يعني جيلنا السابق ما كان يتحاور في هذه الأشياء، لكن جيلنا السابق ما كان يتعرض للضغوط اللي يتعرض عليها الجيل الحالي. اليوم لا، أنا في زمان مثلا في موضوع يتعلق بتقنية المعلومات الحين وسائل استخدامها مثل شيء من قبل الشباب، أنا أقول لهم أنا ما مسكت التليفون إلا بعد الأول سنة في الجامعة. ففي وحدة محاضرات نقدمها مثلا للشباب في المدارس وكذا، في صف الخامس أقول لهم من عنده تليفون 80% تقريبا، من عنده حساب في تويتر قال لي كذا أو إكس في الإنستغرام فاليوم الطرق اختلفت. ما احنا ذاك المجتمع المنقلق اللي يتآزر في الجار يربي الأخ يربي الأشخاص، لا اليوم صار يطلع وهو جالس في غرفته داخل بيته قاعد يشوف ايش يصير في العالم الآخر، راح يعرف ايش هي مخدرات، ايش هي أنواعها، ايش يعني إيدز، ايش يعني ينتقل إيدز، طرق الانتقال إيدز. فهو ما بالضرورة انه يسلك المسلك الصحيح للمعرفة، احنا لازم نكون جدار الصد اللي يقدم المعرفة الصحيحة الحقيقية. اليوم كيف انا مثلا طفلي مثلا تعرض لمضايقة او تعرض لعرض يتعلق مثلا بموضوع المخدرات، كيف راح ياخذ الجرأة انه يجيني ويحكي لي هذا الموضوع وانا ما تعودت اناقش معه؟ في انا كنت اشبه، قلت لهم تشبه هذه المخدرات مثلا في معرضنا السابق، اقول لهم انت شايف المخدرات هذه كانك تمر في مول وكل واحد يعرض عليك السلعه، فهي تعرض برع بهذه الطريقه. فانا لازم انبهه، ويمكن اخلي لو تغيرت الاشكال كلها اشكال المخدرات او الطريقه او الوسيله كلها، لكن تبقى المعرفه معروفه مهما تغيرت الاساليب هذه.
0: طيب البعض ايضا استاذ عبد العزيز يعني يكون مثلا هو متعرض أو يعني يمتلك هذا الحالة، سواء كان إصابة بمرض الإيدز أو أنه حتى في مرحلة إدمان، بحكم أنه يعني المجتمع ما فتح مجال للأريحية أو أن الشخص يقدر يحس بأمان إذا هو تعرض لهذا الشيء وأنه يناقش فيه، الجميع يهاجمه. فاليوم يعني جمعية الرؤية الإيجابية كيف من الممكن أنها تتكتم، وكيف من الممكن أنها تحافظ، وكيف من الممكن أنها أيضا تعين وتساعد هذا المريض في بداية أعراضه على أنه يعني يتلاشى منه هذا المرض، أو أنه حتى يعني يقي نفسه سواء كان إيدز أو كان حتى مخدرات؟
1: شوف بالنسبة أنا أريد أن أنبه شيء بالنسبة لموضوع جمعية الرؤية الإيجابية. إحنا جمعية الرؤية الإيجابية لا نبحث عن السبب، على اعتبار أنا في معرضنا السابق شاركت الشرطة وشاركت الصحة وشاركت مكافحة المخدرات وغيرهم، أقولهم الشرطة تضبط، مكافحة المخدرات توعي، الصحة تعالج، للدعاء العام يعاقب. أما بالنسبة إحنا جمعية لا، إحنا كيف نقل يعني كيف نقول للمجتمع أنت ثق في هذا، هذا مرض يمكن يتعالج منه، ما هو الأسلوب الثاني، ونقول للمتعافي أو المصاب أو المتعايش مع مرض الإيدز إن المجتمع راح يتقبلك. فنحاول إن نوازن بين هذه الشيئين، بالإضافة إن دور الجمعية إنها تقدم كثير من المبادرات اللي كانت في الجمعية تدعم هؤلاء الأشخاص. في مثلا السلة الرمضانية كنا موجودين مع كثير من المتعايشين، قدمنا لهم الدعم. يتم التنسيق في حدود مقبولة مع جهات عمل، كيف احنا نقدر نشغلهم، كيف احنا نقدر نرجعهم للمجتمع في حدود طبعا صلاحيات الجمعية. بالإضافة إلى مثلا حاليا نعمل على مشروع أعتقد أنه راح يحدث يعني نقلة في هذا الموضوع، هو موضوع مركز الاتصال. أنهينا المرحلة الثانية من تدريب الناس اللي راح تتلقى اتصالات كل الناس. أنت موجود في بيتك، أنت رب أسرة، أم شفت تصرفات غير مقبولة، ممكن التواصل مع مركز الاتصالات ويحولك للجهاز هذا ويدلك على كيف الطريق. بالإضافة إن اليوم الجمعية هي مرجع لكل الناس، المتعافين المتعايشين، كثير منا يريد يفضفض بس ما يريد مثلا جهة حكومية، فهو يلجأ للجمعية للحديث هذا الجانب. بكثير من الأشخاص بدأ يجيب أشخاص آخرين لثقتهم في الجمعية، شفنا الأشخاص هذا. فأنت محتاج كثير طولة بال أنك تستمع، تعطي مجال أنه يتحدث عن نفسه كيف يتعايش، لأن هذه الوقاية الحقيقية. إحنا متى اعتبرنا هذا مرض ونقدر أنه نتعامل معه مجتمع دون وصمة أو تمييز، فيمكن يعني الحد منه وتأطيره إطار منطقي.
0: جميل. على مسألة اليوم المجتمع أيضا أستاذ عبد العزيز، يعني تمام، أنا قبل لا أسأل هذا السؤال خليني أطلع فاصل علشان ما يعني ما نحد ما أو ما نقطع، وسمعين نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل في الحوار. قبل أطلع الفاصل خلونا أخبركم أن بإمكانكم أيضا أنكم تشاركونا في حوارنا لليوم على 935-1027.

0: الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: كل الناس.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس: غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
7: في مسقط على 102.7.
8: مزاجك بالعرب.
9: صيفكم مع هلا،
10: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
9: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، مكملين ومستمرين معاكم في الدقائق الأخيرة من عمر ساعتنا الأولى، وبعدها أكيد نروح وياكم لساعتنا الثانية، ولكن أيضا نكمل في حوارنا لليوم. يعني أنا موقنة يقين تام أستاذ عبد العزيز بأن لربما يعني المستمع اليوم اللي قاعد يستمع لحلقتنا يمكن صادف أحد صديقة، أحد من عائلته، ولكن يعني صار فيه إنه أنا لا، أنا لازم أتكتم عليه، أنا علشان أحميه أنا لازم أتكتم على الشيء اللي جالس أسويه. أهو فاهم مسألة الحماية بطريقة جدا غلط، فيقولك إنه لا أنا ما أبي ألجأ إلى الشرطة مثلا مخافة إنه يتم الحجز وأمور أخرى. فيعني لو يقدم بلاغة عندكم أنتم في جمعية الرؤية، إيش البروسيس اللي يصير؟
1: شوفي أختي حوراء، بالنسبة أول شيء المشرع العماني على حكم في جانب عملي القانوني، يعني المشرع العماني في قانون مكافحة المخدرات، أي شخص أي مدمن سلم نفسه طواعية للعلاج يعفى من العقوبة مباشرة. بالنسبة للجمعية هي دورها مثلا لو سلم الشخص نفسه مثلا تواصل مع الجمعية يطلب استشارة كيف أنا ممكن، هي من الأدوار الرئيسية اللي تقوم فيها الجمعية، هي تدلك على مراكز العلاج. اليوم مراكز العلاج في عمان منتشرة موجودة للعلاج، ما تحتاج ذاك العناء السابق، الناس اللي كانت تسافر برا على اعتبار أن العلاج مثلا من المخدرات يحتاج فترة زمنية طويلة. التعايش مع مرض فيروس الإيدز يحتاج أنك تنتظم على الأدوية، يمكن تكون إنسان طبيعي بس تحتاج إلى المعرفة الحقيقية. فهذا دور الجمعية إنها تدل الناس، تثقفهم، تثقف من حواليهم بموضوعهم. مثل ما قلت لك في البداية إحنا نشير لهذه الأشياء إنها أمراض تحتاج إلى علاج. يعني حتى إحنا لما دخلنا مثلا في موضوع تثقيف الأقران وكذا كانت نظرتنا جدا يعني سيئة فيما يتعلق مثلا بمريض الإيدز. لما يقول مريض إيدز أقول لا، يتعلق بشيء أخلاقي ينتقل له. لكن مع الحالات اللي شفناها مع كل التجارب اللي عشناها مع كذا، لا، في أسباب أخرى، الشخص نفسه المتعايش مع الإيدز ما له ذنب فيه في انتقال المرض إليه. فدورنا إحنا إن نستوعبه، نشيل التمييز عنه، الوصمة المجتمعية كذا يمكن يتعايش يعيش إنسان. حتى منظمة الصحة العالمية نقلت مثلا مرض الإيدز من مرض مميت إلى مرض يمكن التعايش معه.
0: هو تعرف أيضا يعني أستاذ عبد العزيز، نحن في حلقاتنا الماضية تكلم مع أحد الضيوف عن مرض الإيدز ووضح أنه يعني الصورة النمطية اللي مأخوذة عن هذا المرض أنه ينتقل عن طريق أمور غير أخلاقية، ولكن وضح أنه أيضا هناك في طرق أخرى مثل أعتقد
1: أدوات الجنين مثلا عن طريق نقل الدم
0: وعن طريق أيضا أدوات الحلاقة بعد أشار،
1: يعني هي أمور فنية يعني موضوع الانتقال بهذه الطريقة. يمكن هذه أكثر الأشياء إنه ينتقل. في ناس تعرفي يعتقدوا إنه مجرد الجلوس مع بعض قد ينتقل،
0: أي
1: ممكن التعامل معه عن طريق الهواء، عن طريق المصافحة والكلام، وكلها أفكار يعني مغلوطة. فبالنسبة ما يتعلق بالإيدز أو حتى المخدرات، استقاء المعلومات من مصدرها الرئيسي هو اللي يعطيك. اليوم هذا علم قاعد يتطور، يعني يعطيك حقائق اكتشافات في هذا الموضوع. فأنا ليش أوصم هذا الشخص بوصمة إنه لازم يبتعد عني واطلع برا وخليه منعزل؟ ومن هنا تبدي مثلا حتى ردة فعل عكسية من الشخص آخر،
0: يعني أشوف إن هو صار منبوذ، فأنا خلاص ما أني منبوذ خلي أكمل في الشيء،
1: خلي أكمل. لكن لما أحتوي المجتمع يحتوي، أنا مقبول لدى المجتمع، أنا يمكن غلط لكن ممكن أرجع أتعايش مع الناس، أكمل يعني حياتي بشكل طبيعي، أتعامل مع الكل، أعمل، أقوم بكل الأشياء الروتينية بس مع الانضباط في موضوع ما يتعلق بالأدوية.
0: على طاري اليوم أيضا يعني النظرة المجتمعية أستاذ عبد العزيز، يعني الحين منذ تأسس الجمعية إلى اليوم هذا صار لها قرابة 3 سنوات، صحيح؟ تمام. يعني يصن تصنف مجتمعات على أنها مجتمعات محافظة بشكل جدا كبير. اليوم أيضا يعني منذ بدء تأسس هذه الجمعية إلى يومنا هذا أستاذ عبد العزيز، كيف ترون يعني وعي المجتمع من ناحية تقبل هذا النوع من الأمراض أو هذا النوع من الأشخاص، سواء كان إيدز أو حتى تعاطي مخدرات؟
1: شوفي من خلال الفعاليات التي قامتها الجمعية، يعني شوف مثلا كنا في اليوم الاحتفال باليوم العالمي للإيدز مثلا، عدد من الناس كثير اللي حضروا للمكان، حبوا للتعرفة، حبوا مثلا للتجربة الانتقال. اليوم طلب على حضور الجمعية المشاركة بمعارض وتثقيف الناس لمختلف الولايات، في طلب كبير، المدارس، الكليات، الجامعات، قاعدين نوصل للناس. تقبلهم وطلبهم لهذا الشيء هو معرفة، بداية المعرفة كيف تنتقل. أنا أعتقد أن كثير من الأمراض عانت معانته هذه الأمراض حاليا سابقا، فكان الناس مثلا اليوم مثلا إحنا في معرضنا نقدم مثلا الفحص السريع، بدل ما تروح أنت مثلا إلى مستشفى، تروح إلى مركز صحي، إلى مكان، ممكن تأخذ الفحص معنا مجانيا في معارضنا، ويمكن تروح لأقرب صيدلية. فاكتشاف المرض، كثير من الحالات الناس ما كان يعرف أنهم عندهم مرض، فسببوا في انتقاله لأشخاص آخرين. فهنا اليوم أن نثقف الناس حول الفحص السريع، هو يمكن ما يعطي نتيجة 100%، لكن هو يدلك أن في شيء أو ما في شيء، يجب أني أعيد الفحص مرة ثانية مثلا.
0: طيب أستاذ عبد العزيز، نرجع لنفس النقطة اللي هو يعني أنه يسوي الفحص في المعرض قدام الناس، يعني لربما شوي يعني يتخوف منها أنه في ناس ستشوفني وأول وتالي، فيبي تكتم تم، هو يبي سرية.
1: شوفي، بالنسبة احنا حاليا مثلا من الاشياء اللي تدربنا عليها هي الحفاظ على الخصوصية والسرية، فدائما في معارضنا احنا الفئة هذه اللي يحب يستفيد من خدمات الفحص يكون لها قسم خاص. لكن بعدني ارجع واقول اليوم فحص السكر ياخذ امام الناس كلها، صح، على اعتباره مرض. لكن نظرتنا احنا السيئة لهذا الموضوع والتعايش مع هذا الاشخاص تطلب ان المجتمع كله لا لازم هذا. ما معناته انا رحت وعملت فحص سريع اني انا مثلا سويت شيء خطأ. مثلا أنظر أنا لأنظر للناس أنهم ينظروا لي نظرة سيئة لهذا الموضوع، لا. فهذه الثقافة نريد ننميها في هذا الموضوع، أنه هو فحص روتيني. اليوم أنا قاعد أخذه قبل الزواج، صار من الفحوصات الإلزامية قبل الزواج. فهنا جميل الإنسان أنه يتأكد من نفسه عن طريق هذه الفحوص، سواء عن طريق ما يتاح بالمجان، وزارة الصحة أتاحته في جميع مراكزها الصحية، الجمعية تتيحه، موجود يعني في صيدليات خارجية.
0: هذا الفحص موجود يعني في صيدليات خارجية
1: أيضا، وسهل يعني وسهل الاستخدام.
0: هو نفس يعني فحص مرض السكر صحيح؟
1: ولا هو مثل فحص الحمل. أيوة، نفس الجهاز، نفس كذا، يعطيك نفس المؤشرات تقريبا في حال الإصابة، وسعره بسيط بعد.
0: يعني للأمانة كثير يعني سمعنا عن مثل هذه الحالات يلي حتى وصلت لمرحلة إنه مثلا زوج نقل لزوجته، وبعدها يعني صار في الأطفال اللي انولدوا وما إلى ذلك، وبعدين يعني بعدين انعرف الموضوع إنه ترى هو كان في إصابة أول وتالي. فلربما أيضا حتى هو كان عارف إنه مثلا هو مصاب، ولكن مخافة نظرة المجتمع قرر إنه يتكتم على هذا الموضوع. اليوم أيضا يعني أستاذ عبد العزيز، أنتوا مش يعني دور جمعية رؤية الإيجابية هو مش دور علاجي صحيح؟
1: طبعا.
0: إيش دورها؟
1: إحنا دور جمعية الرؤية الإيجابية هي نشر المعرفة، الأساليب، تثقيف المجتمع، تثقيف نفسهم أصحاب الخدمات هذه، يعني أصحاب المصابين سواء بمرض الإيدز أو المتعاطين.
0: واضح. من الأشياء أيضا اللي سمعناها عن جمعية رؤية الإيجابية أنكم أيضا أنتم تنظمون حلقات يعني حوار بين المتعافين من هذا المرض، فخبرني عن هذه المبادرة تحديدا.
1: شوف، هو مثلا يعني هي نوعين من هذه التجارب، يمكن الزملاء في زمالة المدمنين عندهم جلسات مستمرة، يقول يعني هم الناس اللي قرروا انهم يحولوا سلبيتهم في المجتمع الى شيء ايجابي يحموا غيرهم من اللي تعرضوا له نفسه، فهم دائما يعرضون هذه يعني جلسات اسبوعية منتظمة. كثير ناس يعني خلال معارضنا اللي نشارك فيهم يشيدون بالتحسن، أو أنه تحول إلى مثلا أنه استفاد جدا في موضوع المخدرات عن طريق الجلسات هذه. بالنسبة لليوم الجمعية لها جلسات، مثلا جلسات مع همسة الشراكة مع عيادة همسات السكون.
0: هذه جمعية مختصة بالجانب النفسي،
1: عيادة نفسية تقدم الدعم النفسي في موضوع مثل المخدرات، مثل إيدز، كيف يتم التعايش مع هذه الأشخاص. نعطي مجال دائما، وأعتقد كان لكم حلقات سابقة الناس متعايشين كانوا متواجدين هنا. تقوم الجمعية بالتنسيق مع هذه الأشخاص للظهور، كيف يوصلوا من غير ما نبين أشكالهم، من غير ما نعطيهم الحرية الكاملة في فكرة، معنا ما كل حد مثلا مر بهذه المرحلة ممكن يظهر للناس. لازم يكون عنده القدرة أنه لا يحول هذا الموضوع من استعراض، لا، هو كيف يوصل للفائدة المرجوة من ظهوره، كيف إعلاميا، كيف التواصل، كيف مثلا ينقل للآخرين عشان ما يكون قدوة لناس آخرين في الشيء الخطأ. فهذه هي دور الجمعية.
0: واضح. أنا قبل فترة أيضا مر علي حساب لأحد الشباب المتعافين, ويعني ما شاء الله يعني كذا صارت عنده جرأة, صارت عنده شجاعة أنه ينقل تجربته ويحولها من تجربة مأساوية إلى أمل, ينتقل للشباب اللي ربما هم في بداية مراحلهم أو حتى في مراحل متطورة, فيقدم محتوى توعوي كونه هو كان سابقا مدمن وأصبح متعافي من هذا المرض. فأنا أقول أن اليوم ما يكون عنده الشجاعة, والله يبارك في جهوده للأمانة, يعني فعليا شاب جدا جدا يعني صاحب جرأة وصاحب صوت وصاحب رسالة. نحن أكيد مستمعين رح نكمل معاكم, ولكن ننتقل وياكم لساعتنا الثانية وبعدها نرجع لكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هلا

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبنانية الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: جسمي فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالميه، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعه

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء.

0: سايبرنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ايضا مكملين معاكم في ساعتنا الثانيه. لكل من شاركنا الاستماع في هذه الساعه، خلوني اعرفكم على ضيفي. معاي اليوم الاستاذه عبد العزيز بن راشد الشافعي، مدرب مثقفي الاقران وسفير جمعيه الرؤيه الايجابيه، هذه الجمعيه المعنيه بتعافي يعني مدمنين المخدرات وايضا المصابين بمرض الايدز. هذا هو اليوم يعني محو حوارنا حديثنا مع الأستاذة عبد العزيز. أيضا أستاذي، من الأشياء اللي تكلمنا يعني واللي طرحتها أن ما شاء الله أنتم كثير عندكم يعني تشاركون في معارض وتكونون دائما متواجدين، خبرني عن يعني دور المصابين أو حتى المتعافين في مثل هذه المعارض، وكيف أنهم اليوم يقدروا يوصلون الرسالة وصوت الإلهام للموجودين هناك.
4: شوف استاذة حوراء، مثل ما تكلمنا تحت الهواء، ما كل شخص مثلا ممكن يطلع انه يقدم التوعية او المعرفة او كذا، فبالتالي الاشخاص يعني من يتم تقديمهم للجمهور او للحضور للمعارض نفسهم هم اشخاص يجب ان يكونوا قدوة في هذا المجال، انهم خضعوا لجميع مثلا مراحل العلاج، هم قادرين انهم يوصلوا فكرة هذه. ما ممكن احنا ندعم مثلا في الجمعية ناس تذهب الى الاستعراض، قد تكون هي من المتعايشين، قد تكون من المتعافين، لكن هدفنا أسمى من ذلك. أنا أذكر كلمة الأستاذة ناشئة، هي رئيسة جمعية الرؤية الإيجابية، قالت ما مهم إنها تطلع الفعالية باسم جمعية الرؤية الإيجابية، المهم إن إحنا وشركائنا نحقق الهدف، سواء كانت الجهة سين الجهة صاد، غير مهم في ذلك. فأعتقد أن هذا هدف نبيل، أن نعمل معا إحنا كمتطوعين، كمتعافين، كمتعايشين، كإعلاميين. يعني اليوم شراكتنا مع هلا اف ام يعني أعتقد راح يكون لها أثر مستقبلي جميل جدا. اليوم قاعدين نتواصل، حلقات تتواصل خلال الأيام الماضية والأيام القادمة بإذن الله، الرسالة قاعد توصل، قاعد أشوف المقاطع تنتشر بين الناس، وهذا هو هدف. هنا الإعلام سخر نفسه إلى خدمة المجتمع وال قضاء على بعض يعني التحديات التي تواجه مجتمعنا العماني والمجتمعات الخارجية.
3: طيب تقدر تشاركنا اليوم أستاذ يعني بعض القصص اللي يعني تصير معاكم في مثل يعني هذه الورش؟
4: شوفي مثلا أنا أذكر في تاريخ 26/6 الماضي يوم العالمي للمخدرات، كان في تحدي من شخص قال أنا أريد أعطي رأيك. قلت له أعطي رأيك بصراحة، إيش المشكلة؟ يعني
3: هو كان يعني متعافي؟
4: هو لا، هو شكله يعني حوالين ذلك، يتعامل مع متعافين او كذا، ردت فعله كذا. فكان يقول لي وجودكم هنا اليوم انتم راح ينبه الناس او الشباب لشيء ما يعرفه. فقلت له هل ممكن يعني تبين لي اكثر؟ قال هم ما يعرفوا مثلا انواع المخدرات، ما يعرفوا كيف ينتقل الايدز، ما يعرفوا هذه الاشياء. قلت له هل تسمح لي بالرد؟ قال لي تفضل. قلت له اليوم انت تخيل هذه المخدرات جرح في يدك، اذا انت ما نظفته ايش راح يترتب عليه؟ قال لي راح ينتشر ويمتد الى اعضاء ثانيه احنا ما نعرف عنها، لين توصل مثلا للبتر. قلت له هو هذا، احنا متى ما قدرنا امتلكنا القدره على ان نضغط على تحدياتنا على هذه من الاشياء، صح مؤلم، قد يعني انا اقول لك قد ان نعطي معرفه، لكن احنا نعطي المعرفه الصحيحه اللي عن طريقنا مع الاشخاص الاخرين. فاحنا ضغطنا على هذا الالم مع تنظيفه، مع ايصال الفكره الحقيقيه للشباب، للاسر، للمجتمع، اعتقد راح نكون قادرين ان نواجه هذا التحدي. ما راح تكون جمعية الرؤية الإيجابية وحدها، راح يكون مجتمع كله ينهض بالدفاع عن مجتمعنا، عن شبابنا، عن كل الناس، عن كل الغاليين علينا اللي ابتلوا بهذا الشيء.
3: لأن يعني مع الأسف الشديد أن يعني ضحايا هذا الموضوع هم شباب لا يزالون يعني في مقتبل العمر إلى الآن. فيعني هو اللي فهمته أنه من خلال حديث هذا الشخص معك، إن ما يبيكم تفتحون عيون الشباب مثلا على أنواع المخدرات، على كيف ينتقل مرض الإيدز، عشان ما يروحوا له مثلا. تمام،
4: هو فكرته كذا، لكن احنا في جانب

0: آخر مثلا كنا مثلا في ولاية دمى والطائين في أحد المعارض مثلا المشارك، فكانوا يحضروا طلاب المدارس. فإحنا دائما في مشاركتنا في المعارض نحاول نشوف أساليب إنه تقيس أول المعرفة، أساليب جاذبة للحوار. فأنا اليوم لما طرحنا مثلا إيش تعرف عن المخدرات، بدأ الهمز واللمز، كل واحد كذا صار كذا صار كذا صار كذا. فاليوم هذا المجتمع صار يعرف هذا الموضوع، يعرف يعني ما ذكروه هذه للشباب أو هذا الطلاب هو معرفة غير حقيقية. هم يعتبروا إنه هذا شيء إيجابي في فترة معينة في وضع معين في أشخاص معينة. فبدينا الحوار من هذا المنطلق. فيعني الجدير بالذكر في مبادراتنا لا نعتمد يعني الأسلوب الروتيني في المعارض، قد تكون مسابقة، قد تكون فكرة، قد تكون فيديو، قد تكون مثلا حالة تجربة شخصية ننقل عن أحد المتعايشين أو المتعاطين طبيعة الشخص وطبيعة الأشخاص الموجودين، خلينا نستخدم الأسلوب. لكن مجتمعنا أطفالنا اليوم يعلموا عن هذه الأشياء، يعرفوا عن هذه الأشياء مثلا بأكثر بشكل تفصيلي. فبالتالي إحنا دورنا أن نوصلهم المعلومة الحقيقية المستندة إلى معرفة علمية، معرفة من مصادر صحيحة، وليست عن طريق أشخاص اجتهدوا في هذا المجال من غير التدقيق على هذه المعلومات.
1: يعني الجدير بالذكر أيضا أستاذ عبد العزيز أنه يعني على صعيد اليوم أطفالنا بما أنه يعني يمسكون التليفونات في عمر جدا مبكر وعمر جدا صغير، واليوم السوشيال ميديا يعني منصة مفتوحة لمختلف المحتويات، فحتى في بعض المحتويات يعني هي من باب الدعابة ومن باب الضحك، انه مثلا يحط بودرة على الطاولة وبعدين يبدأ باستنشاقها، فهني الطفل يبدأ انه ايش هذا اللي يسويه، ايش هذا، ايش البودرة اللي يعني كأنه تبدأ الفكرة تترسخ في مخه. فلما يكبر لربما اذا حصل الفرصة تكون عنده قابلية اساسا انه هو يعني يجرب، لان هو شاف بس ما يعرف ايش يعني تجربة. فيعني كيف تحسون يعني استيعاب طلبة المدارس كونكم أيضا تقدمون محاضرات وورش معاهم، هل مثلا تيكم مثلا يعني بعد ما تخلص المحاضرة أو الورشة يكم طلاب المدارس أنه والله أستاذ نحن في عندنا حالة كذا، نحن في عائلتنا كذا، نحن شفنا كذا؟
0: شوفي أول شيء أنا في موضوع وسائل التواصل أحب أشيد يعني بالتوجه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، اللي دائما في كل خطاب له يخصص مجال في موضوع الاهتمام بالشباب وموضوع التواصل، لأن وصلنا مؤخرا إلى إنشاء جهة مختصة في هذا الموضوع وإنها تطور القرارات في هذا الجانب. طبعا كثير من القصص اللي يجي مثلا يحكي يقول زميلنا الفلاني أنا أعرفه إنه يسوي هذه الأشياء، يتعاطى بهذه الأشياء، أو مثلا في واحد كان يقول أنا من عائلتي سين من الناس يتعاطى لأسباب 1 2 3 4، يعني يتحاور معنا في الأسباب، ينقل لنا التجربة، ينقل لنا مآساة الأسرة في التعامل مع هذه الحالات. فالموضوع يعني واصل لطلبة المدارس بكل تأكيد، وقصصهم هذا اللي يحكوها عن بعض إلها يعني نسعى إلى أن احنا نغير هذه المفاهيم عندهم لما نلتقي فيهم، أهمية هذا أثر على المدى القصير، على المدى المتوسط، على المدى البعيد، كيف راح ينظر لك المجتمع أنت لما تكون بعدين في هذا الجانب.
1: ممتاز. أنا وايد يعني أشيد بمثل هذه الجهود أكيد اللي مبذولة من قبلكم، لأنه يعني ما أدري هل تستخدمون معهم أستاذ شوي أسلوب التخويف والترهيب لإيصال شوية المعلومة، يعني بحيث أنه مثلا تقولهم أنه باكر لو سويتوا هذا الشيء باكر المجتمع كيف راح ينظر لكم أو هاي النظرة، فيحسون لربما شوي بنوع من
0: شوفي إحنا مثلا للأمانة الزملاء مثقفي الأقران أو كلهم ما يتدخروا يعني وسيلة اللي يستخدموها ينزل يعني مثلا لو كان طفل راح ينزل لمستوى الطفل في إيصال المعلومة كيف الأشخاص. إحنا نبني دورة حياة مثلا واحدة من التجارب إني أكتب أنا مثلا سين من الناس متعاطي كيف ينظر للمجتمع، فكل واحد راح يكتب فكرته مثلا أنا أشوفه كذا أشوفه كذا أشوفه كذا، شفتوا نظرة المجتمع أنتوا اللي حددتوها ما إحنا. فالطريقة والوسيلة إنك كيف توصل كيف تحول من هذا الأشخاص، ترى ما بالضرورة إني أنا أعد مثقف أقران لما أحاضر في موضوع الطلاب أو غيره. أنا أعد جيل شاب بكرة راح يحارب الأفكار اللي تدخل عليه، راح ينقلها. لو كل طالب نقلها لأفراد أسرته، نطلب منه مثلا لأخوانك في البيت، أرجع اليوم وخبرهم عن هذه المحاضرة، خبرهم أني تعلمت أن المخدرات وضعها كذا، التعاطي كذا، يمكن أنه يتعافى، يمكن أنه يكون متعافي ويعيش، المرض الإيدز عاداته كذا، أثره على المجتمع كذا. فشوف حجم المعرفة كيف راح تنتقل، كيف راح تنتشر بالسرعة وبطريقة سهلة يمكن يستوعبها. اليوم ما في كل أسرة مثلا تدخل مثلا تروح للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، خبرون عن المخدرات، ما حد راح يروح. ما كثير ناس تروح مثلا قسم الإيدز في المستشفى ويقولوا يعني خبرونا إيش هي أمراض الإيدز. هي أشياء متعلقة ليس قصورا في هذه المؤسسات، بالعكس المؤسسات هذه سخرت كل إمكانياتها لخدمة المجتمع وتوجيه المعرفة في هذا الجانب، لكن هو الأساس دائما الوصمة والتمييز فيما يتعلق بهذه الأشياء.
1: واضح. أكيد مستمعين الحين مكملين في موضوعنا لليوم، نطلع فاصل الساعة الثانية ونرجع لكم.
2: في الباطنة على 101.3 و102.7 مزاجك بالعرب. المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
3: البحر
4: طول طول
3: هذا
4: النحر، البحر
5: مو راح. دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحره. بالمختصر
6: ودوني البحر.
5: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
7: أهلنا وأحبابنا في عمان،
8: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة بمسرح العرفان.
7: قولوا على الموعد
9: سامس ونفحت وبنروح البحر مع بعض.
10: آلوا حجزوا مش هاقل لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
11: حياكم الله.
12: أنا ياياتكم وهتروحوا بليه بس عام. أنا يايا
5: بأجواء كلا حماس مع نجوبكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
13: موقع وابليكيشن ايفنتات.
14: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: هلا اف ام،
1: هذه اذاعه هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
0: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران بحسب منشور للقيادة المركزية الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلتين في هرمز وأنظمة دفاع أمريكية بالبحرين والكويت. والجيش الأردني يعلن اعتراض 5 طائرات مسيرة إيرانية. الحوثيون يعلنون حصارا بحريا على السعودية، والمملكة تتعهد بحماية السفن التي تعبر مضيق باب المندب. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني. مواطن من الجنوب:
4: أعتقد أن الاعتداءات الإسرائيلية ستستمر بالمناطق خارج المناطق التجريبية.
3: الرئيس اللبناني جوزيف عوني يلتقي نظيره الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، وذلك لعرض خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: غارات إسرائيلية على مواقع متفرقة في قطاع غزة، منها غارة على حي الصبرة تسفر عن مقتل 6 من أسرة 1 بحسب وكالة رويترز. أزمة وقود حادة تضرب الضفة الغربية المحتلة منذ عدة أيام، ما اضطر العديد من المواطنين إلى عدم استعمال سياراتهم الخاصة. مواطن من الضفة الغربية:
5: تم تهديدي أكثر من مرة من مدير العمل بسبب أنه أنا مش قادر أوصل العمل، يعني شغلي مش عارف أوصله بسبب مش قادر أعبي بنزين.
3: اعتداء بالضرب من قبل مستوطنين في بلدة رابا بالضفة الغربية المحتلة تسفر عن 3 إصابات بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. نهاية الأخبار، إلى اللقاء.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
0: هذه إذاعة هلا أف أم.
1: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
6: صيفكم مع هلا
7: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
6: صيفكم مع هلا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، عودة لكم من جديد. نكمل في موضوع نقاشنا اليوم. يعني أستاذ عبد العزيز، اليوم نبي نعرف عن أكثر التساؤلات اللي يطرحها الشباب والأسر حول موضوع يعني المخدرات والإدمان وأيضا مرض الإيدز، من خلال يعني ورشاتكم، وجودكم في بعض يعني في بعض المعارض. إيش أغلب الأسئلة اللي توصلكم؟
1: شوفي، بالنسبة مثل ما قلت لك في موضوع الإيدز مثلا، قلت لك الفكرة السائدة إن الجلوس مع المتعايش مع مرض الإيدز هذه جريمة قد تؤدي إلى وفاتي. الفكرة مثلا يقول لك كل مريض إيدز هو ميت، بينما الواقع لا، عكس كذا. طرق الانتقال هي محددة في موضوع الإيدز، مثل ما أوضحت لك سابقا أن مريض الإيدز تحول مرض الإيدز كتصنيف من مرض قاتل إلى مرض يمكن تعايش معه، مرض معدي حاله حال بقية الأمراض، السكري، الضغط والأشياء الأخرى. بالنسبة للمخدرات يعني كأسرة مثلا، الشخص مثلا، الأشخاص اللي تحس مثلا أنهم يجوك على المعرض أو على البوث كذا يقول لك هل ممكن أدمن من مرة واحدة؟ هل يمكن أنا أتعافى بشكل كامل؟
0: أي.
1: هل ممكن أترك أنا متاين ما أريد؟ الأسرة دائما مثلا لها أسئلة، إيش هي العلامات اللي يمكن أشوفها على ابني أحس أنه مثلا يمكن يتعاطى وأقدر أدخل قبل ما يتطور الموضوع؟ فهذه هي يعني أغلب الأسئلة، هي المفاهيم. لكن للأمانة مجرد الحوار بهذه الأشياء يسعدنا، أنك تمتلك الجرأة تقدر تسأل هذه الأسئلة، تطرح هذه الأسئلة. إحنا ننتقل من مرحلة إلى مرحلة، إلى مرحلة النقاش، يا أقنعك يا تقنعني، أعطيك شواهد، أعطيك أمثلة، أعطيك وقائع ممكن إنها تغير رأيك وتصحح لك المفاهيم الخاطئة.
0: تمام. يعني أيضا اليوم كونك مدرب مثقف في أقران، وسابقا كنت أيضا مثقف أقران، إيش هي أبرز يعني التحديات اللي اليوم يواجهها مثقف مدرب الأقران أو حتى المتطوع لما يبدأ الحديث عن موضوع يعني ما زالت أو عن مواضيع لا تزال تعد حساسة مثل هذه المواضيع؟
1: شوفي، للأمانة إحنا كمثقفي أقران يعني أو مدربي مثقفي أقران، لما نلتقي مثلا للجمهور المستفيد من الخدمات اللي تقدمها الجمعية، هناك نوعين من الجمهور. جمهور عنده المعرفة، يناقشك بالمنطق وبالعلم، لكن في مجموعة مثلا في جمهور، لا، جمهور تعلم هذه المعلومات من مصدر غير صحيح، تعلم عليها عن طريق وسائل غير صحيحة، عن طريق تجارب أشخاص لا تنطبق على الكل، فيجي مثلا يتحدى في الطرح بما أنه بما يخدم ما تعلمه. فهنا تطلع مهارة المثقف الأقران، كيف ممكن أنه مثلا يحتوي، يعطي مساحة للحوار لهذا الشخص، ومن ثم يقدر يوجه ما قاله إلى شكل إيجابي، إنه يعدل هذه المفاهيم ويوجهه إلى المصادر الصحيحة للمعلومات. أعتقد هذه يمكن أبرز التحديات اللي تمر على الزملاء مثقفي الأقران لما نتعامل مع هذه الأشخاص. بالإضافة لحساسية المواضيع، أحيانا نشوف العائلة، الأب مركز يريد يعرف المعرفة الموجودة، تشوف الأبناء لا، رأسهم تحت مثلا، ما عنده الرغبة إنه يتعلم في هذا الموضوع، ما عنده مثلا، ما يريد يتكلم في هذا الموضوع، ليش أنا أضيع وقتي في هذا البوث مثلا، أنتقل لبوث ثاني يمكن يعطيني معلومات مختلفة، مرح مختلف، تجربة مختلفة، يعطيني هدية، يعطيني غيره. فهنا نحاول إن شاء الله يعني إن كل الأطراف إنها تكون موجودة، تشاركنا في الحوار، الجلسات نفسها هي يمكن تكون زيارة عابرة إلى البوث، لكن إحنا نحاول نحولها إلى نقش، إلى جلسة حوارية، كيف نتحاور أنا وأبوك نقول كذا، فأنت كشخص إيش تقول كشاب، هل ممكن يوصلكم، هل يمكن يوصل للفئة العمرية، إيش هي أنواعها مثلا اللي تعرفوها أنتوا. فهذا الحوار نفسه يعطينا للتوعية، هل مثلا خاطرك تكون مكانه في يوم من الأيام هنا مثقف، هل ممكن أنت تنشر التوعية؟ طبعا نريد نوصل الفكرة أن التوعية ما تحتاج مجال، ما تحتاج بوث، ما تحتاج أكيد. مثلا شعار، ما مسمى مثلا، أنت من موقعك، من زملائك في المدرسة، زملائك في الجامعة، زملائك في البيت، إحنا ممكن نغير بهذه الطريقة.
0: ممتاز. يعني تكلمنا عن كثير نقاط مهمة وأساسية اليوم، نحق أيضا نقطة أهم اللي هو عن مشاركاتكم القادمة أستاذ عبد العزيز. في عندكم مثلا مشاركات قادمة في معارض معينة راح نشوفكم متواجدين فيها إن شاء الله؟
1: شوفي، مثل إن شاء الله إحنا نسعى خلال الفترة القادمة مثل ما قلت لك تدشين خط الاتصال أو التواصل، راح يتيح في خدمة جميلة جدا للأسر، للأشخاص تحفظ سريتهم، خصوصيتهم من أشخاص مختلفين. توجه قادم يمكن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة. إحنا راح نستمر على موضوع المعارض والمشاركة والأدوات. أعتقد آخر توصيات عنا كانت في موضوع المعارض إن حتى نطور أدواتنا اللي تجذب الناس كيف نتحاور معهم. إن شاء الله في استعداد قادم لإقامة هكاثون مؤتمر أشياء جدا ننتقل إلى جانب أكثر تفصيلا أكثر تشخيصا للحدث. ممكن إحنا نسعى مع بعض نطلع خلاصة متعايش متعاطي متطوعين مثقفي أقران إدارة الجمعية وزارات متخصصة إن كيف نقدر إن نحول موضوع لبحث. فإن شاء الله هذا مشروعنا القادم نتمنى إن يرى النور ويحقق أهدافه.
0: جميل بإذن الله. يعني كان حوار جدا رائع معك اليوم أستاذ عبد العزيز، فعليا سعدت بتقديمه معك وشكرا جزيلا أيضا لك على هذه التوعية وعلى هذه الجهود المبذولة من قبلكم أنتم اليوم ك يعني جمعية رؤية الإيجابية ومتطوعين أيضا اللي ياسين يعني تساهمون بخدمة هذا المجتمع على أتم وجه. شكرا جزيلا لجهودكم.
1: شكرا أستاذ حوراء ويعطيك العافية. والدعوة طبعا أنا أقدمها لكل الأشخاص سواء إعلاميين أشخاص في المجتمع كل شخص قادر إنه يطور في هذا المجتمع ممكن يبادر. اليوم إحنا 50 مثقف أقران ممكن نكون بالمئات وغدا بالآلاف، كل ما يزيد عددنا راح يقل العدد الآخر. يومك سعيد وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
0: يلا يعطيك العافية. إذا مستمعينا كان معانا الأستاذ عبد العزيز بن راشد الشافعي مدرب مثقفي الأقران وسفير جمعية الرؤية الإيجابية. أكيد راح نرجع معكم في قادم الوقت.

0: خدمات متكاملة، استجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: والأحكام. أريد طور عالم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
4: إذن مستمعينا يعني كان لقاء جدا جميل ورائع ومثري مع الأستاذ عبد العزيز بن راشد الشافعي، مدرب مثقفي الأقران وسفير جمعية الرؤية الإيجابية. كان حوار جدا فعليا يعني مفهوم بالفائدة. تكلمنا عن من هم مدربي الأقران وكيفية التطوع أيضا. تكلمنا عن الصفات اللي لازم يتحلى فيها مثقفي الأقران، وعن يعني اختصاص الجمعية في جانب التثقيف لمرض إدمان المخدرات، وأيضا مرض نقص المناعة، مرض الإيدز. فلكل اللي وده أكيد يرجع يسمع لي الحلقة، راح تلاقينها موجودة على اليوتيوب. اليوم يعني من الضروري جدا أن نفهم، مش من باب أنه أحد مصاب من العائلة أو من يعني المحيط الخارجي. اليوم نحن محتاجين أن نفهم ونستوعب علشان نثقف أنفسنا، ننقل هذه الثقافة والوعي لأهلنا لإخواننا. اليوم يعني التسارع اللي صاير في العالم صاير جدا مخيف. الأساليب تطورت، ويعني طرق الإقناع أيضا تطورت. أطفالنا صاروا يمسكون التليفونات بأعمار جدا صغيرة، صارت هذه الفكرة تنتقل لهم في البداية بمجرد أن ينظرون لها استغراب أن إيش هذا. باكر شوي من يكبرون راح يشوفون، يمكن يشوفون هذا الشيء قدامهم، فيمكن يبدون فيه من جانب التجربة فقط. لذلك حتى أنت كولي أمر لا تستحي أنك تفتح مثل هذه الحوارات مع أبنائك. هذا غلط، إذا شفتون شخص يسوي كذا ابتعدون عنه، بلغون عنه، فتحون مثل هذول الحوارات مع أطفالكم. خلي الموضوع يكون جدا مريح فعليا علشان تقدرون يعني تقون نفسكم وعيالكم من شر الوقوع في هذه الأمور، والله يحفظنا وإياكم يا رب العالمين.

0: خلاص الاثنين.
1: هلا افهم
2: مزاجك بالعربي
3: كيفكم مع

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. في خريف الظفار الفعاليات للجميع، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه، تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
3: خريف الفار شيطان
2: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
4: ظفار شيء ثاني،
2: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. كانت حلقة جميلة رائعة، إن شاء الله يا رب تكونون استمتعتوا واستانستوا معنا. الشكر موجه للزميل يوسف الحبسي في الإعداد والزميل أحمد الهنائي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير باكر في نفس التوقيت من 2 إلى الساعة 4 العصر. كونوا في أمان الله، استمتعوا بيومكم، نهاركم سعيد، وأشوفكم على خير. مع السلامة.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: خيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

في اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أوبلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: أنا عندي.
1: عندما تتبرع بالصفائح الدموية فأنت تقدم دعما مباشرا للمرضى الذين يواجهون ظروفا صحية صعبة، كن عونا لهم.
2: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. معلومات عن الحقائب. الكثير منا ما يعرف أن في بعض حالات تأخر الحقائب ما تكون بسبب ضياعها بل بسبب وجود ملصقات قديمة من رحلات سابقة. لذلك من الأفضل إزالة جميع الملصقات القديمة بعد كل رحلة لتفادي أي التباس أثناء فرز الأمتعة. معلومة على الطائر تسمعوها على هل.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظة.

نسرد حكايات المكان منذ قديم الزمان من 10 يوليو إلى 10 سبتمبر خريف ظفار 2026 يمنحكم الفرصة لاكتشاف الموروث العماني في فعاليات عودة الماضي والاستمتاع بالحرف التقليدية والفنون الشعبية والأسواق التراثية. وتستمر أجواء الخريف مع مهرجان ظفار الدولي للنحت ومهرجان ظفار الدولي للمسرح إلى جانب العديد من العروض الثقافية والفنية طوال

افتح النوافذ لدقيقة أو دقيقتين قبل تشغيل المكيف. هذه الخطوة تساعد على طرد الهواء الساخن المتراكم داخل المركبة وتسرع عملية التبريد.

0: بعد قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله ياني،
3: حي الله فيك،
4: يا مرحبا
5: يا شباب،
6: حي الله من حبيب، يا حي
7: يا حيهم يا حي.
8: الحمد لله طيب ذكي مسيت،
3: الحمد لله
9: يا شكر الحمد لله كلنا بخير وعافية.
10: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
11: صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاقية إنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي لتمثل إطارا مؤسسيا يعزز من خلاله الجانبان مصالحهما المشتركة بما يسهم في تحقيق الرفاه والازدهار للجانبين. وسلطنة عمان تستضيف خلال الفترة من 15 إلى 21 من أكتوبر المقبل النسخة الثالثة من البطولة العربية للإبحار الشراعي للفتيات لعام 2026، وتهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في رياضة الإبحار الشراعي ودعم مسيرة الإبحار النسائي على المستويين العربي والدولي. وزارة التنمية الاجتماعية تطلق يوم السبت المقبل النسخة الأولى من مبادرة السبت البنفسجي تحت شعار يوم يؤثر يدوم لتعزيز الجهود الرامية للدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية. نما لخدمات ظفار تعلن عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة بمحافظة ظفار. ومركز الشباب يطلق حزمة جديدة من البرامج الصيفية الحضورية والافتراضية التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم بما يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم. وبمشاركة 4600 طالب وطالبة، المديرية العامة للكشافة والمرشدات تنفذ حزمة من البرامج والأنشطة الطلابية الصيفية للعام 2026. ومنتخبنا الوطني الأول للرجال للكرة الطائرة يسجل أفضل تصنيف عالمي له باحتلاله المركز 69 عالميا في إنجاز غير مسبوق يعكس حجم التطور الذي تشهده الكرة الطائرة العمانية خلال السنوات الأخيرة ويؤكد على حضورها المتصاعد على الساحتين القارية والدولية. منافسات بطولة كأس آسيا لخماسيات الهوكي للرجال والنساء تحت 18 عاما تتواصل على ملاعب هوكي عمان بولاية العامرات حتى 25 من يوليو الجاري. وجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية أرمينيا خلال استقبال وزير الخارجية الأرميني لسعادته في العاصمة إريفان. وحلقة العمل تستعرض فرص الاستثمار الصناعي الخليجي المشترك في الأنشطة الصناعية ذات الأولوية والترويج لها أمام القطاع الخاص الخليجي. ومنتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة يحقق لقب بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للرجال بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره القطري بثلاثة أشواط دون مقابل. وفي آخر أخبارنا لهذا اليوم، بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم لتسليم شهر سبتمبر القادم 89 دولارا أمريكيا و51

0: كريم يا حي
1: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي شريكك في التميز.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل

الله مستمعينا مرة أخرى في برنامجكم برنامج هلا كافيه. نمسي عليكم بكل خير ونحييكم أكيد، ونتمنى لكم إن شاء الله دروب مليئة إن شاء الله بالأمان، وأكيد خلوكم معانا، خذوا لكم قهوة وخلوكم متابعين لنا لهذا اليوم. راح نكون متواصلين معاكم لساعتين في برنامج هلا كافيه. أنا حمد سعيد وراح أكون معاكم على مدار هذه الساعتين بإذن الله تعالى. وأكيد نستقبل رسائلكم الجميلة وتواصلكم معنا على الواتساب 9351027 9351027. واليوم الحلقة إن شاء الله راح تكون مليئة بالحوارات اللطيفة الجميلة اللي راح أكيد نستفيد منها. راح نتكلم اليوم عن الخريف العقاري، وراح نتعرف عليه أكثر بتزامن مع خريف محافظة ظفار، وراح نتكلم أيضا عن برنامج جميل يضم الأسر المنتجة تحت مظلة واحدة تسهل الوصول إليهم. راح نتعرف عليهم أكثر أكيد إن شاء الله تعالى خلال هذه

ويقول حسين الجسمي أبوس خشمة وانشده وش لونه محبتي له ما وراها طمايع. خلونا نسمعها.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
2: خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مرة أخرى ونرجع لحديث عن الخريف العقاري اللي هو بالتزامن مع أجواء الخريف الاستثنائية اللي تعيشها محافظة ظفار. تنطلق اليوم نغمة استثمارية واعدة تجمع بين الجمال والفرص اللي هي معرض الخريف العقاري لعام 2026. هذا الحدث اللي يفتح آفاق جديدة لتطوير العقار ودعم أيضا الاقتصاد المحلي. والحديث أكثر عن تفاصيل هذا المعرض وما يميز نسخة هذا العام وأبرز أيضا الفرص الاستثمارية والمشاريع المطروحة، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ ناصر بن خميس السيابي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. حياك الله أستاذ ناصر.
1: أهلا وسهلا،
0: نورتنا في برنامج هلا كافيه.
1: الله يخليك،
0: يا مرحبا وسهلا. اليوم الحديث أكيد عن هذا المعرض اللي يتزامن مع أجواء خريف ظفار. زين، تخبرنا ما هو موسم الخريف العقاري لعام 2026 وما هي أبرز أهدافه؟
1: في البداية شكرا على الاستضافة، وبمشيئة الله سنسلط الضوء على موسم الخريف العقاري للألفين 2026 الذي سينطلق بمشيئة الله تعالى يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026 ويستمر حتى 5 أغسطس. كذلك سيقام الافتتاح الرسمي للموسم بإذن الله تعالى يوم الأحد تحت رعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. ويمثل موسم الخريف العقاري 2026 منصة وطنية تجمع المطورين العقاريين والمستثمرين والجهات الحكومية. وكما تعلمون بأن هذا الموسم، يعني موسم الخريف، يعد من أكثر المواسم جذبا للزوار في محافظة ظفار، حيث يتزامن يعني مع الإقبال الكبير من الزوار من داخل سلطنة عمان ودول الخليج والزائرين بشكل عام. يهدف طبعا المعرض إلى تنشيط الحركة العقارية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وأبرز المشاريع العمرانية الحديثة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مستوى الوعي بالتشريعات المنظمة لقطاع التطوير العقاري، بما يعزز ثقة سواء المستثمرين أو المشترين في السوق العقاري.
0: جميل جدا أستاذ ناصر، ما الذي يميز نسخة هذا العام عن المواسم السابقة؟
1: هذه النسخة هي النسخة الثانية، وما يميزها حقيقة أن هذا العام تمتاز بتوسع المشاركة من المطورين العقاريين وتنويع المشاريع والفرص الاستثمارية المعروضة، إلى جانب يعني تقديم فرص تطوير عقاري مطروحة للتنافس عبر منصة الوزارة، منصة التطوير، وهناك مشاريع لمطورين عقاريين، مشاريع خاصة سيتم عرضها خلال هذا المؤتمر، هذا المعرض العقاري. كما سيشهد المعرض العقاري جلسات حوارية وورش تخصصية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والمختصين لمناقشة مستقبل القطاع العقاري، كذلك المحتوى المحلي والقيمة المضافة من الاستثمارات المتدفقة من هذا القطاع. نحن نعلم أن هذا القطاع هو قطاع كبير ومرتبط بمجموعة من الأنشطة المرتبطة ارتباط مباشر بهذا القطاع، وهناك تنسيق يعني مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كذلك غرفة تجارة وصناعة عمان، وزارة الاقتصاد، في مجموعة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص لعقد ورش حول المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، وكذلك هناك مشاركة واسعة من القطاع الخاص للتعريف بالمشاريع الحالية والمستقبلية وتبادل الخبرات.
0: جميل جدا، بكل تأكيد مثل هذه المعارض فيها مجموعة من الفرص الاستثمارية المشاريع. ما هي أبرز هذه الفرص الاستثمارية وكذلك المشاريع التي سيتم طرحها إن شاء الله خلال هذا الموسم؟
1: نعم، سيتم عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تحت مظلة الوزارة، وهي حاليا مطروحة عبر منصة التطوير في عدد من ولايات ومحافظات السلطنة. طبعا من أبرز هذه الفرص هي مشروع وكان قرية وكان بولاية نخل، كذلك هناك فرصة تطوير عقاري في منطقة الفاو بولاية السويق، وفرصة في حي الأمجاد بولاية الرستاق، وردة البوسعيد بولاية نزوة، وكذلك في ولاية بهلة، وفرص أخرى في ولاية طاقة بمحافظة ظفار، ومجموعة حقيقة من المشاريع المطروحة عبر منصة التطوير. كذلك هناك عدة مشاريع يعني خارج مظلة الوزارة سيقوم المطورين العقاريين بطرحها من خلال المعرض العقاري لهذا العام. وتنوع هذه الفرص يعني بين مشاريع، وتتنوع يعني بين مشاريع سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات، وهذا بلا شك أنه يتيح خيارات استثمارية تلبي احتياجات مختلف المطورين والمستثمرين، وتساهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة في مختلف المحافظات.
0: جميل جدا. اليوم المعرض يتزامن مع موسم خريف الظفار، كيف سوف يسهم هذا الموسم أو المعرض في تنشيط القطاع العقاري ودعم الاقتصاد في محافظة الظفار؟
1: هو حقيقة يعني الموسم يعني نحن من خلال التجربة السنة الماضية يعتبر الموسم في موسم الخريف يشكل منصة اقتصادية مهمة تساهم في تحفيز الاستثمار العقاري وربط المستثمرين بالمطورين، وهناك فرص للمطورين، هناك يعني فرص للمطورين للبيع والتسويق مشاريعهم العقارية. كذلك هناك جمعيات ملاك يعني الآن تؤسس لإدارة هذه المشاريع، وهي فرصة تتعرف على هذه المشاريع القائمة، كما ينعكس يعني ذلك إيجابا على العديد من القطاعات المرتبطة بالعقار مثل المقاولات والاستشارات الهندسية ومواد البناء والخدمات اللوجستية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذا القطاع. هذا بلا شك سيساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة محافظة ظفار كواجهة استثمارية واعدة خلال موسم الخريف
0: بإذن الله تعالى. أستاذ ناصر، ما هي الرسالة اللي ودكم توجهونها للمستثمرين والمواطنين كذلك لزيارة الموسم؟
1: الحقيقة يعني أدعو جميع المستثمرين والمواطنين وزوار محافظة ظفار بشكل عام إلى زيارة موسم الخريف العقاري 2026. هو بيكون إن شاء الله في الحافة يعني مكان خلف السوق القديم في الحافة، والاطلاع على ما يقدمه هذا المعرض من مشاريع وفرص استثمارية متنوعة، والتعرف على أحدث المبادرات والتشريعات المنظمة للقطاع العقاري، لأن هناك في عندنا فريق يعني سيقوم بتقديم عروض وشرح لهذه التشريعات المنظمة للقطاع العقاري. كما أدعو المستثمرين يعني إلى الاستفادة من الفرص المطروحة عبر منصة التطوير، والتي تمثل فرصا حقيقية للشراكة والاستثمار في مختلف محافظات سلطنة عمان. ونؤكد إن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مستمرة في دعم القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
0: جميل جدا، وهذه دعوة أكيد للمواطنين والمستثمرين لحضور معرض الخريف العقاري لعام 2026 بمحافظة ظفار. الأستاذ ناصر بن خميس السيابي، مدير عام التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شاكرين لك اليوم تواجدك ويانا في برنامج هلا كافيه.
1: العفو، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق.
2: هلا كفي على هلا اف ام. هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: لكل الناس. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: فولكسفاجن
4: تبي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخلك مع هلا أفهم.
5: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
6: لأن عيشة عمان شيء ثاني، اغتنم فرصها في موسم الخريف العقاري. تعالوا تعرف على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وحظى بفرصة التواصل المباشر مع المطورين في مكان واحد. نحن بانتظارك في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

0: قل تم
1: تم.
0: اليوم كنا بنتجمع في بيتكم،
1: حياكم الله البيت بيتكم طبعا، لكن وش صاير؟
0: انت ما عندك فايبر مان اريد وقنوات بي ان سبورت؟
1: ايوه،
0: نبغى نتابع المباراه القويه بدون ما يتقطع النت ولا تفوتنا لحظه.
1: ايوه صدقت، ما يعزك غير فايبر اريدو.
2: احصل على باقه تشمل جهاز بي ان وكاس العالم والمزيد عند الاشتراك في فايبر او 5G الانترنت المنزلي من اريدو. اشترك الان، تطبق الشروط والاحكام. اريدو، طور عالمك.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفقام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
5: تسعة خمسة خمسة خمسة واحد صفر اثنين سبعة.
6: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
5: 9 3 5 102 7.
7: هلا أف أم،
8: مزاجك
7: العرب.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
4: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

مستمعينا الأحبة، مكملين معاكم أكيد في ساعتنا الثانية من برنامج هلا كافي، وأكيد في انتظار ضيفنا للحديث عن برنامج جميل جدا اللي هو برنامج دارة. اليوم الكثير منا أكيد في يوم من الأيام كانت عندنا مناسبة، كان عندنا يعني فجأة كذا مناسبة وتورطنا في موضوع عن الضيافة، كيف ممكن نستفيد من هذا البرنامج. أكيد مكملين معاكم بنتعرف إن شاء الله على تفاصيل هذا البرنامج إن شاء الله مع ضيفنا اللي راح يتكلم أكيد بتفاصيل أكثر عن هذا البرنامج، ونحن في انتظار. لكن لحد ما يوصل ضيفنا، شو رايكم نسمعكم أغنية كذا جميلة تروقون عليها، وبعدها راجعين إن شاء الله نكمل معكم.

0: فرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريال عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا. اليوم تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافأة بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: عيش متعة الاسترخاء على الشاطئ والراحة بجانب المسبح في منتجعات بر الجصة، واختر ملاذك المفضل بين فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحصن مسقط، واستفيد أكيد من خصم يصل إلى 20% على باقات الإقامة المرنة مع الإفطار أو الإقامة الشاملة للإفطار والعشاء. الأسعار تبدأ من 58 ريال عماني بدون الضريبة والخدمة. أيضا المزايا الحصرية، تحصلون ترقيات مجانية للغرف، تسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخر حسب التوافر، إضافة إلى ذلك إقامة وجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عام. اتصل الحين على 24776262. مرة ثانية بعيد لكم الرقم 24 77 62 62. العرض رح يسري للحجوزات قبل 3 سبتمبر، والإقامة حتى 30 ديسمبر من عام 2026.
1: هلا كافي على هلا اف ام.

0: مستمعينا الأحبة، رجعنا لكم مرة أخرى للحديث عن البرنامج اللي تكلمنا عليه قبل الفاصل. اليوم هذا البرنامج أتوقع وهو رسالة، يعني اليوم اللي يعني عنده عزيمة، اليوم فجأة مثلا يعني قرر يسوي عزيمة أو تورط بعزيمة حد، يعني أنا أقول لك اليوم صارت المهمة سهلة. يعني أنت أو أنتي اللي تسمعنا ممكن من خلال هذا البرنامج اليوم تضبط العزيمة بشكل كامل، لأن هذا البرنامج يعني اليوم يضم مجموعة كبيرة من المشاريع المنزلية اللي الشباب ما شاء الله عليهم اشتغلوا على هذا البرنامج، ويعني جمعوا هذا العدد الجميل صراحة من المشاريع المنزلية اللي تسهل أكيد للزبائن الوصول إليها. اليوم معانا مهند الجابري وهو مسؤول علاقات عامة والشراكات ببرنامج دارة. حياك الله مهند. شو أخبارك؟ حياك الله مهند.
1: يا حياك وسهلا.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله طيبي. كيف صحتك؟
0: طيب
1: شكر الله.
0: الحمد لله على السلامة. أول شيء تأخرت علينا.
1: تأخرنا شوية كما يقولوا زحمة الطريق.
0: يلا زين، كيف الأجواء؟ من أنت جاينا من الجبل الأخضر؟
1: لا أنا من سمايل.
0: من سمايل
1: التقينا في الجبل الأخضر.
0: هي لأن التقينا في الجبل الأخضر.
1: نعم.
0: كيف كانت الأجواء هذاك اليوم؟
1: صراحة ما لها كلام،
0: جميلة جدا. نعم. فعلا كانت الأجواء في الجبل الأخضر مقارنة بالأجواء الموجودة في مسقط والمناطق الأخرى، يعني
1: ما لها كلام صراحة، فرق شاسع في الدرجات.
0: كيف الأجواء في الليل باردة؟
1: جدا
0: ممتاز، ممتاز.
1: توصل درجات الحرارة إلى 24-23.
0: يعني تنصح اللي يزور الجبل الأخضر اليوم إنه يعني يأخذ احتياطاته؟
1: طبعا.
0: البس أشياء؟
1: البس كما يقول تكوت.
0: يسأل تكوت.
1: تكوت.
0: نعم. أوكي تكوت فعلا. مستمع العزيز إذا ودك تزور الجبل الأخضر تكوت. إنزين المهند، خلنا نبدأ اليوم نتكلم عن هذا البرنامج الصراحة اللي يعني أنا معجب فيه حقيقة، وراح يسهل لي أكيد مهمات كثيرة في موضوع العزائم، وكذلك يعني كل من وده اليوم يعني يسوي عزيمة أو أي شيء، يعني وحتى يعني وده هو بنفسه يعني ياخذ من مشروع منزلي. اليوم جات فكرة أو برنامج تطبيق دارة، زين تخبرنا كيف جات هذه الفكرة وكيف كانت البداية؟
1: والله كبداية لهذا التطبيق كانت يعني كنا نشوف في المجتمع ظهور واجد أعداد كبيرة من الأعمال المنزلية والبراندات، يعني أعداد كبيرة بس ما كلاقية اللي هي المنصة اللي تسوق فيها بتسويق صحيح. فبعد تفكير كما يقولوا كذا تفكير عميق، وقلنا أنه تقدر نسوي منصة تجمع كل هذه الأمور في مكان واحد تحت مثل يقول تحتويهم وتخليهم في هذه المنصة.
0: ممتاز. يعني اليوم أنتوا شفتوا مجموعة كبيرة من المشاريع المنزلية ما شاء الله، اليوم يعني في تنافس كبير في مجال المشاريع المنزلية وإبداعات كثيرة، لكن ما في منصة واحدة تجمعهم.
1: هي نعم، يعني كانت كفكرة أن أنا كطالب كنت أحتاج أحيانا أكون في مكان ما، ولا نقول مثلا هنا في مسقط أحتاج مثلا مجتمعنا والشباب. ممتاز. ومحتاج مثلا ما اللي هو هذا ما سويتات
0: هي.
1: فيحتاج لك تدخل أول شيء تبحث عن كوفيهات يمكن ما بيكون عندك قريب، تحتاج تبحث لك في حسابات انستغرام
0: صح
1: يمكن ما يحتاج أو طلب مسبق. هذا انت في التطبيق مجرد تدخل في التطبيق وتعمل لك فرز في البحث وتحصل كل اللي تريده وبالمسافة اللي تريدها.
0: ممتاز جدا. يعني اليوم أكيد أكيد في واحد تورط، يعني في يوم من الأيام أنا بغيت مثلا أخذ لي كوكيز مثلا، بجلس أدور في الانستغرام، أدخل من حساب لحساب.
1: نعم.
0: هذا الحساب يعني يمكن حتى خلاص عنده مثلا الكوكيز سولد أوت، فأنا أتورط فأدور من هني. فحلو فكرة البرنامج أني أدخل على البرنامج أنا أبغي كوكيز، خلاص أكتب كوكيز يطلع لي كل هذا
1: كوكيز، تعمل بالمسافة المحيط اللي حوالك مثلا 10 كيلو حوالك بيطلع لك أقرب 10 في المحيط الدائري.
0: ممتاز.
1: حوالك 10 كيلو بتحصله هناك. مجرد أنك تحصل تتواصل معه سواء عن طريق الانستغرام عن طريق الواتساب عن طريق الاتصال اللي يحبه وخاطرك، ونفس الشيء تحصل الدايركشن.
0: ممتاز جدا. يعني احنا بنرجع ونتكلم عن موضوع كيف الممكن ان يعني نستخدم البرنامج، لكن أنا شدني موضوع الاسم اللي هو دارا. يعني ليش اخترتوا هذا الاسم؟
1: هذا الاسم كما يقول اخترناه بعناية. دارا معناه الاحتواء.
0: حلو.
1: فإحنا سوينا احتوينا جميع المشاريع المنزلية في مكان واحد.
0: جميل جدا. يعني دارا من الاحتواء.
1: من الاحتواء.
0: أنتوا احتويتوا.
1: احتوينا المشاريع المنزلية في مكان واحد.
0: ممتاز جدا، جميل جدا. اليوم يعني دارا اسم على مسمى عفوا. يعني احتويتوا المشاريع المنزلية. إنزين أبغى تخبرني اليوم كم عدد المشاريع المنزلية الموجودة في البرنامج؟
1: الحين على آخر فرز عملناه تقريبا 62 عمل متواجد داخل التطبيق وفعال. شغالات جميع المشاريع.
0: شو هي يعني أبرز التصنيفات واللي يغطيها البرنامج حاليا بما أن فيها هذا العدد من المشاريع المنزلية؟ يعني تركز مثلا على الحلويات والمأكولات فقط ولا في جوانب أخرى تركز عليها؟
1: لا طبعا في مجموعة من الجوانب تقريبا ما يقارب 7 تصنيفات
0: ما شاء الله
1: داخل التطبيق.
0: اللي هي
1: أبرزهن اللي هن عندك الأكل، عندك الإكسسوارات، عندك اللي هو الملابس، عندك التصوير والإعلان، عندك نفس الشيء أحضرنا هذا اسمه يعني هذه الأغلب متواجدات في التطبيق وفعالات. عندك نفس الشيء البخور.
0: ممتاز.
1: كماليات. عديد من المواضيع موجودة داخله.
0: يعني اليوم البرنامج مش فقط مختص ل يعني موضوع الأكل سويتات. يعني
1: طبعاً.
0: ممكن أن مثلا شخص وده جلسة تصوير مثلا عند مناسبة ودهم يعني يوثقون هذه المناسبة، العرس مثلا، ملكة، يقدر من خلال البرنامج
1: موجود داخل التطبيق بالأشخاص الموجودين سواء رجل أو امرأة.
0: زين ممكن تخبرني كيف هي الآلية لما أدخل مثلا أنا البرنامج؟ كيف راح مثلا أنا نفس ما قلت لك مثلا خلنا نرجع للموضوع الكوكيز، أظن واضح خاطري في كوكيز اليوم. كيف أنا أوصل للكوكيز من خلال برنامجكم؟
1: تفتح التطبيق بشكل سلس، تظهر لك القائمة الرئيسية للتطبيق.
0: حلو.
1: زين بعد ما تفتح التطبيق تعمل لك فرز. من هذاك الفرز تختار أنت اللي هو الحلويات وتكتب كوكيز.
0: أوكي.
1: بعدين تعمل مسح للمنطقة اللي هو النطاق اللي أنت تريده، هل أردت حوالي كيلو، أردت 50 كيلو، أردت 100 كيلو، براحتك أنت على ما تريد. طبعا يكون ليس أغلب الأماكن الحين في مناطق سكنية اللي هي مثل سميه سكيك. لا هو يعمل لك على نطاق محيط دائرة.
0: أوكي.
1: البحث بحثك عن طريق خرائط جوجل ويسوي لك مسح، وطبعا ما يستغرق حتى ثانية كل هذا، ويظهر لك كامل الأعمال الموجودة هنا قريبة منك.
0: أوكي. يعني أنا لازم أحدد شيئين؟
1: ما يحتاج. سواء أردت أنت كل شيء أو أردت شيء معين. كله يظهر على ما أنت تريد. ليش في خاطرك أنت تسوي يظهر لك، سواء أنت أردت الكماليات، سواء أنا أردت الكميم، أو أردت جميع المشاريع، تبحث عن جميع المشاريع تشوف أشياء تناسبك. موجود. بغيت تختار شيء معين، شيء مخصص، نفس الشيء موجود.
0: إذا كيف الآلية؟ لأن اليوم اخترت المشروع اللي أبغي أخذ منه مثلا كمة، كيف راح يتم؟ يعني هل البرنامج يتكفل بالتوصيل أو أنه يتم يعني ربط المتجر أو يعني المشروع المنزلي هذا بالزبون؟
1: كبداية حاليا خدمة التوصيل ما متوفرة. خدمة التوصيل متوفرة عن طريق اللي هو صاحب المشروع. خلنا نشرح لك الآلية أساسا كيف يعمل التطبيق. التطبيق يعمل كوسيط بين كصلة توصيل بين صاحب العمل والعميل، بين صاحب البراند وبين العميل. التطبيق يسوي أنت تجي كصاحب براند، بتدخل التطبيق، بتضيف مشروعك بكامل تفاصيله وبأرقام التواصل أو حسابات الانستغرام. العميل إيش يسوي؟ يعمل عملية البحث اللي يريدها، يختار المنتج اللي يريده ويتواصل معك عن طريق يتواصل معك عن طريق سواء الواتساب أو الانستغرام، الجهة التواصل اللي يحتاجها هو.
0: ممتاز جدا. أوكي.
1: نعم. فبعدين عاد يصير تواصل بين العميل وصاحب البراند.
0: نعم. يعني أنتوا كأنكم حلقة وصل بين صاحب المشروع المنزلي والزبون.
1: اي نعم.
0: ممتاز. لكن انا موضوع هذه انك تحدد يعني المسافه هذه زين توضح لي اياها اكثر، كيف يعني شو الفائده منها؟
1: الفائده منها احيانا انت تبغى مشاريع تكون قريبه منك. انا مثلا والله ما عندي سياره كطالب، اكلمك هذه مشاكل كنا نواجهها سابقا. انا كطالب ما عندي سياره، ما اقدر امشي الى 50-60 كيلو. فالتطبيق ايش يسوي؟ يختصر لك كل هذا بدل عن قيس تبحث من مشروع الى مشروع تدخل. التطبيق يختصر لك كل هذا، مثلا انا والله حد 10 كيلو، يختصر لك تطبيق ويطلع لك اقرب مشاريع في 10 كيلو 10 كيلو وتحت.
0: ممتاز.
1: يطلع لك جميع المشاريع. والله انا عندي سياره وما عندي اشكاليه اني بسير لابعد مسافه سواء 50 كيلو منطقة المحيطة حالي. التطبيق هنا يساعدك، يسرع لك العملية. والله بدل أنا ما أجلس أدخل من مشروع إلى مشروع، مثلا دخلت المشروع الأول حصلت 100 كيلو، بخرج بدخل المشروع الثاني حصلت مثلا 150 كيلو، حصلت 20 كيلو. هنا التطبيق إيش يسوي؟ يفرز لك هذا كله. والله أنا باغي 10 كيلو، يفرز لك إياهم كلهم ويطلع لك 10 كيلو في لاين واحد.
0: ممتاز جدا. يعني أنت اليوم حتى تقدر تحدد من خلال البرنامج بعد المشروع المنزلي عن موقعك،
1: عن موقعك الأساسي.
0: ممتاز جدا. يعني هذا يقدر يفيد اللي متورط في عزيمة مثلا.
1: طبعا.
0: أيوة. إذا يشوف المشروع القريب اللي من مكانه عشان يوصل بسرعة،
1: بسرعة مرة أسرع شيء يحصل في التطبيق.
0: ممتاز جدا. هي. صراحة فكرة جميلة جدا. إنزين نحن ما تكلمنا عن كيف بدأت فكرة تطبيق دارة، كيف يعني تولدت هذه الفكرة. اليوم نحن ترى مهند اليوم هو طالب في السنة الثالثة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبرة، ما شاء الله اشتغلت على هذا التطبيق. كيف بدأت الفكرة؟
1: والله هي الفكرة بدأت كمشكلة أساسية للطلاب. من هذه المشكلة دائما مشاكل تولد لك حلول، ومن الحلول تولد فكرة، ومن الفكرة أنت تنشئ هذه الفكرة وتطلع لك أشياء بالأخص إذا اتحلت فيها عدة عقود فيها في الفكرة الواحدة، طلع لك فكرة مطورة بشكل. يعني والله مثلا أنا جيت فكرت بشكل بسيط، أعطيت الفكرة زميلي بيفكر هو بمشاكل اللي حواليه، وبيطلع لي فكرة ثانية أعطيتها الشخص الثاني فكر بفكرة أخرى، يطلع لك أفكار ثانية. ففكرة التطبيق بديت كفكرة منا احنا كطالبة، كطالب واحد والله عندي هذه المشكلة واجهتني انه اني ما قادر اوصل لهذه المشاريع المنزلية. ونفس الشيء كنا نريدها حل للمشاريع اللي كانت مشاريع كثير طلعت في السوق بس ما نجحت بسبب صعوبة التسويق. فجمعنا هذه الامور كلها وانشأنا منها هذه الفكرة. وفي حاجة نفس الشيء، في كثير مشاريع منزلية كانت يعني في مناطق نائية، مناطق بعيدة، وعندهم صعوبة جدا في الترويج وصعوبة الوصول. فنفس الشيء هذا خليناه من ضمن المشاكل اللي ولدت لنا فكرة. المشاكل اللي ولدت لنا فكرة وانشأنا منها هذا التطبيق.
0: ممتاز جدا. يعني اليوم البرنامج يعني ابتدأ من مشكلة ممكن يعاني منها الكثير من المشاريع المنزلية وكذلك الطلبة، بما أنكم أنتم طلاب يعني اليوم فأكيد ودكم يعني بعد بالمشاريع المنزلية طبعا. فأكيد يعانوا من صعوبة أحيانا في الوصول للمشاريع المنزلية، كذلك المشاريع المنزلية نفس ما ذكرت اللي هي في أماكن بعيدة أو عندها مثلا يعني خلل أو ضعف يعني مثلا في موضوع أو جانب التسويق يعني.
1: نعم.
0: فممتازة هذه الفكرة.
1: وأحيانا يكون في مناطق عددها بسيطة، لو ما هذا المشروع لو ما تسوق بالشكل الصحيح وخرج خارج هذه المنطقة ما بينجح إذا ما اتحدوا مع اللي داخل. فهذه مثل ما قلت لك مشكلة تولد لك فكرة.
0: ممتاز ممتاز جدا. متى بديتوا في التطبيق؟
1: تطبيق بداية الفكرة كفكرة تقريبا ما يقارب سنة ونص.
0: سنة ونص.
1: سنة ونص
0: ما شاء الله.
1: هنا.
0: ووصل اليوم لهذا يعني أنا دشيت البرنامج أمس لما أرسلت لي إياه ونزلته، وصراحة برنامج يعني مرتب وجميل وسهل توصل لأي شيء أنت تبغيه. يعني بديتوا من سنة ونص.
1: أين.
0: ومتى يعني خلينا نقول رأى النور هذا التطبيق؟
1: هذا التطبيق رأى النور ما يقارب يمكن ما مدة كثيرة، تقريبا 4 أشهر. ما يتعد، ما يتجاوز 4 أشهر.
0: يعني الحين بادي من 4 شهور.
1: من 4 شهور دخل السوق
0: ما شاء الله.
1: اي نعم، بس ما كان هو ذاك الدخول القوي. كبداية دخول قوي يمكن شهرين تقريبا. كدخول قوي في السوق.
0: وقدرتوا من خلال هذه الفترة القصيرة انكم تجمعون مشاريع، عدد مشاريع طيبة
1: ما يقارب 62 مشروع.
0: ممتاز.
1: اي نعم.
0: وتطمحون اكيد للمزيد يعني؟
1: طبعا احنا نرحب فيهم،
0: يعني تقدمون لهم اكيد دعوة لكل المشاريع المنزلية.
1: طبعا اي شخص عنده مشروع منزلي محتاج للتسويق يتفضل معنا، ومفاعل الطيب باذن الله.
0: باذن الله تعالى. انزين اليوم راح نتكلم عن دعم اصحاب المشاريع، وايضا انت ذكرت قبل ما نبدا البرنامج ان تسجيل مجاني في التطبيق. كيف الآلية اللي يستفيد منها صاحب المشروع المنزلي من خلال تطبيقكم هذا؟
1: شوف كبداية احنا عملنا التطبيق بشكل مجاني 100% كتسجيل لجميع الأعمال، كشراء من الأعمال. ما في أخذ نسبة نهائيا أو عمولة. فهذه الفكرة اللي سويناها، ارتئينا أنه في كبداية أنا أفضل أني أخسر القليل، أخسر جزء من تعب. بس أنا الحين حاليا أتعب الحين في اعداد الاعلانات، في اعداد في نشر هذا البرنامج، لكن في الاخير انا اكسب ثقه العملاء. هدفنا الحين احنا نكسب ثقه العملاء، في المستقبل في امور ثانيه ان شاء الله تعمل. ونفس الشيء انت سالت نفس الشيء بخصوص اللي هم كاصحاب مشاريع.
0: نعم،
1: احنا ندعم اصحاب المشاريع بان عملنا لهم هذا التطبيق عشان يسهلهم عرض منتجاتهم داخل التطبيق. ايش يستفيد هو؟ يستفيد انه بيحصل له زبائن من جميع انحاء السلطنة. والله انا اليوم من سمايل، ما يعني في قبل هذا التطبيق زبائني من سمايل حواليني، لكن من جيت واعلنت هذا التطبيق ونشرت فيه انا الزبائن يجوني من جميع انحاء السلطنة. بامكان يجيني شخص من مسقط، بامكان يجيني شخص من نزوة. هذه المناطق الحين ايش يصير؟ تجمع جميع المشاريع في مكان واحد وتنشرهن لجميع أنحاء السلطنة.
0: ممتاز ممتاز. أينا. جميل جدا. عموما مهند نحن مواصلين معك إن شاء الله، وكذلك مع المستمعين، ولكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير القصير وراجعين إن شاء الله مكملين معك بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
2: كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: نكون نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
4: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
5: فولكسفاجن.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
6: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا.
9: خلي هلا أف أم توصل إعلانك للناس.

المادة 58 من قانون العمل. يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: كافي على هلا اف ام. رجعنا لكم مستمعينا مرة أخرى ونكمل الحديث عن هذا البرنامج. كم واحد منكم اليوم راح بعد هذا اللقاء ويستخدم البرنامج اللي راح يفك أزمات على ما أعتقد في موضوع يعني طلبات المشاريع المنزلية؟ أتمنى يعني يكون هذا البرنامج يعني هو يعني المخرج من كل الأزمات اللي ممكن يطيح فيها الواحد. فجميل البرنامج مهند. نحن مكملين في موضوع أنا ودي يعني اليوم صاحب المشروع المنزلي يعرف أكثر عن هذا البرنامج، كيف ممكن يسجل في التطبيق؟ هل يعني في طريقة معينة أن اليوم هو وده يعني يكون مشروع المنزلي في هذا التطبيق؟ كيف الطريقة؟
1: والله طريقة جدا بسيطة، ما محتاجة كثير من العمل. أول ما تفتح التطبيق بتدخلك إلى الملف الشخصي، بتسجل حسابك سواء حساب انستغرام أو حساب الأبل، متاح لجميع لكل الجهازين. زين، بعد التسجيل بتختار هناك اللي هو ما يسمى بقائمة الأعمال، تدخل فيه تنزل شوية تحت بتحصل لك خانة مكتوب فيها إضافة مشروع. بتضيف المشروع، بتعبي البيانات اللي هو مثل صورة البراند، الأرقام التواصل، المنتجات المتوفرة اللي عندك، بتسوي إرسال، بيوصل عنا إحنا كأصحاب تطبيق على طول نعمل فيه أبروف.
0: أوكي.
1: طريقة جدا بسيطة سهلة لكبار السن، نفس الشيء جدا بسيطة، ما محتاجة حتى ما تأخذ منك وقت.
0: يعني جميل. اليوم بس مشروع المنزلي بس يدخل على البرنامج، ما يطلب منا شيء غير أنك مثلا دخل حساب الانستغرام، بيانات المشروع.
1: نعم.
0: وخلاص يوصلكم أنتوا تشوفون المشروع.
1: شوف المشروع، شيك عليه. مشروع ملائم. نعطيه أبروفمنت على طول.
0: يعني هو كأن الحساب الانستغرام الخاص بالمشروع الموجود على الانستغرام موجود في البرنامج هذا، ولكن بطريقة تسهل على اللي وده ياخذ من هذا المشروع المنزلي.
1: نعم.
0: أنه يطلب تواصل على طول.
1: نعم، يعني تاخذ كصاحب مشروع، أنا باخذ اليوزر نيم بحطه في الخانة تبع الانستغرام، بعدين أجي كأنك عميل أضغط في الخانة مال الانستغرام يوديني دايركت في برنامج الانستغرام، دايركت يوديني. ما يحتاج أنه أخذ اليوزر نيم، لا، فيه هو كرابط على طول يوديك
0: على طول
1: داخل الانستغرام في داخل الحساب. هناك كذلك في الواتساب يوديك كرابط يدخلك على طول في الواتساب. في المحادثة مباشرة.
0: يعني أنا ودي أخذ شيء معين، هل في نفس السلة مثلا، أو أنه لما أدخل نفس السلة مثلا أجمع أنا أبغي هذا أبغي هذا، أو أن يعني أنا أدخل على المشروع المنزلي هو يحولني على الحساب الانستغرام أو الواتساب؟
1: شوف، بتنزل تحت بتحصل المنتجات الموجودة. هي فكرة السلة حاليا ما موجودة، لكن موجود اللي هو المشاريع جميعها. يعني مثلا أنا عندي براند، مثلا براند بخور مثال، بنزل لأسفل القائمة بحصل أنواع البخور الموجودة اللي عنده، كل بخور بالنوع بالمسمى ماله بالوصف تبعه بالقيمة خاصة بهذاك البخور. من ثم أضغط على مثلا أنا والله عجبت بنوع واحد، أضغط عليه وسوي مشاركة، بيوديني دايركت حال صاحب المشروع أنه والله هذا محتاج لهذا النوع من البخور.
0: جميل.
1: أهي. يعني فلما أنت في خاطر في كوكيز تدخل على هذا يسمه البراند تبع الكوكيز، نفس الشيء تنزل تحت تحصل لك أنواع وأشكال الكوكيز في البرنامج موجودة.
0: يا سلام.
1: هي أنواع اللي في خاطرك تحصله،
0: اختار
1: تختار تختار ايش تبغى.
0: يا سلام.
1: زين، نفس الشيء تضغط عليه بتسوي مشاركة، بيوديك إلى المحادثة سواء في الواتساب أو الانستغرام.
0: جميل جدا.
1: نعم.
0: يعني سهلت المهمة بشكل كبير.
1: نعم.
0: أنا اليوم إن شاء الله من أخلص البرنامج على طول بدش البرنامج بدور لي كوكيز اليوم لازم
1: ضروري. بتحصلنا في مسقط
0: وايد ها
1: موجود.
0: لا جميل جدا يعني. وان شاء الله نشوف البرنامج يعني على مستوى محافظات السلطنه كلها.
1: هو حاليا متوفر لجميع محافظات السلطنه لكن كاعمال في عده مناطق متركز فيها حاليا، لكن باذن الله على الفتره القادمه بيكون في جميع انحاء السلطنه.
0: ممتاز جميل جدا، يعني ودنا نشوف التطبيق يعني في كل محافظات السلطنه. اليوم انا مثلا من البريمي مثلا، ودي مشروع منزلي يكون قريب مني
1: طبعا،
0: فاحصل
1: إن شاء الله بتحصل على الأيام القادمة
0: بإذن الله تعالى،
1: وبعد تعاون المستمعين معنا.
0: أكيد أكيد، يعني نحن نوجه لهم أصحاب المشاريع المنزلية هذه فرصة جميلة جدا ومجانية.
1: مجانية 100% بدون رسوم.
0: جميل جميل جميل جميل. زين خلنا نتكلم عن تطلعات المستقبلية. أنتوا أكيد يعني أو قبل ما نتكلم عن التطلعات المستقبلية، أكيد في فريق يعني خلف هذا التطبيق، واليوم أكيد موجود معاك الرئيس التنفيذي
1: طبعا،
0: لكن ما رضى يطلع ويانا في البرنامج
1: شرد يوسف الحبسي،
0: نوجه لك التحية. أنتوا كم عدد كم عدد أفراد الفريق اللي يديرون التطبيق؟
1: حاليا 6 أفراد كفريق. إحنا 6 أفراد مكون من 4 شباب وبنتين.
0: يعني. وكلهم طلاب في الجامعة؟
1: نعم كلنا طلاب من الجامعة. هذه مسجلين أساسا كشركة طلابية داخل الجامعة.
0: جميل جميل نعم. جدا يعني هذه صراحة يعني كفاءات نفتخر فيها، بما أنكم اليوم أنتوا اشتغلتوا على تطبيق وأنتوا على مقاعد الدراسة في تطبيق، صراحة نحتاجه بشكل كبير. لذلك يعني هذه فرصة أنا أشوفها يعني جدا ممتازة للزبائن وكذلك لأصحاب المشاريع المنزلية. إنزين اليوم تطلعاتكم المستقبلية يعني التطبيق، وين ودكم يوصل هذا التطبيق؟ حاطين يعني خطط قادمة لتطوير التطبيق؟
1: طبعا في عدة تطلعات إن شاء الله، من أبرزها في إن شاء الله على قريب في وقت قريب بإذن الله راح تكون في شركة توصيل بإذن الله داخل التطبيق بالنفس.
0: ممتاز،
1: هذا بيسهل أكثر وأكثر. نفس الشيء بيكون في عملية شراء من داخل التطبيق بالنفس مع الشراكة مع شركة توصيل، تشتري تستلم شركة توصيل بتوصل لك إياها للبيت.
0: ممتاز جدا،
1: هذا بيسهل بعد أكثر وأكثر. ما محتاج أنت تتواصل، تشتري وتدفع بيجيك طلبك إلى باب بيتك.
0: ممتاز.
1: نفس الشيء عندنا أمل بإذن الله وهدف إن نوصله على مستوى الخليج.
0: ممتاز.
1: ما فقط يحتكر داخل السلطنة. بإذن الله يكون في خارج السلطنة. نعم.
0: وهو كونه يعني برنامج جديد موجود في الساحة. فما شفت لنا برنامج يختص في المشاريع المنزلية، فهذه فرصة.
1: نعم.
0: أن ينتشر.
1: الحين هذا كتطبيق يسمى فريد من نوعه في السلطنة عندنا، ما موجود داخل السلطنة أنا على ما شفت نهائيا مثل هذه الفكرة. هذا في التطبيق اختصينا فيه بنفسنا.
0: لا فعلا يعني هو برنامج فريد من نوعه نفس ما قلت، وفي أيضا خطط ثانية ودكم يعني تكون موجودة في البرنامج. أنت ذكرت أن موضوع التوصيل وهذه يعني خدمة وايد بتكون ممتازة، راح تسهل للمشروع وللزبون
1: فعلا،
0: وراح يكون يعني شيء جميل جدا وإضافة جميلة للتطبيق. كذلك موضوع أن الزبون يقدر يشتري من خلال البرنامج.
1: نعم.
0: وهذا أيضا خطوة جميلة. في أيضا يعني خدمات ثانية ممكن تنضاف إن شاء الله للتطبيق
1: بإذن الله في المستقبل، يمكن في أشياء نراها من العملاء ومن أصحاب المشاريع نقدر نستفيد منها ونضيفها نفس الشيء في التطبيق. الحين حاليا الخطة البداية هذه التوجه الحالي بإذن الله، وفي إن شاء الله بخصوص تطبيق طبعا مجاني حاليا، لكن إن شاء الله على الفترات القادمة بيكون كتطبيق مدفوع بس بمبلغ رمزي جدا ما يتجاوز 5 ريال.
0: ممتاز، عاد هلا هلا في يعني المشاريع المشاركة.
1: لا أنت إذا جيت أبسط مثال أعطيك، إذا رحت لبوتيك، هذه البوتيكات بكلمك عن، ما أكلمك عن مسقط، بكلمك عن سمائل. سمائل أرخص بوتيك شهريا تدفع فيه 10 ريال وانت يحتاج لك أول شيء وقت أنك تودي المشاريع، تودي اللي هو الأكل أو الشيء اللي عندك أو المنتج اللي معك، يحتاج لك وقت توديه وتخليه هنا ترجع، بعدين تسي تسلم مبالغك وترجع. التطبيق اختصر لك إياها صورة كافية وموفية، ما محتاج لك حتى تخرج من البيت، والعميل يوصل لك إلى البيت أو أنه شركة التوصيل تتكفل وتوصل لك منتجك. أنت في البوتيك بتدفع 10 ريال، 15 ريال، 20 ريال. أنت هنا في التطبيق تدفع لك 5 ريال أو أقل وأنت جالس في بيتك.
0: ممتاز ممتاز صراحة، جميل جدا، ونفس ما ذكرنا أنها فرصة لأصحاب المشاريع المنزلية وكذلك فرصة لنا نحن كزبائن. مهند شاكرين لك اليوم تواجدك ويانا في هالكافي وهذا التطبيق الجميل جدا اللي إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق ويكون يعني في تلفون كل شخص في عمان
1: بإذن الله،
0: بعد عمان إن شاء الله الخليج
1: إن شاء الله.
0: ليش نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والتيسير، وإن شاء الله نشوف تطبيق يعني ينافس التطبيقات العالمية المعروفة حاليا
1: بإذن الله.
0: وشاكرين لك تواجدك ويانا. حاب تقول كلمة أخيرة تشكر مثلا فريق العمل اللي وياك؟
1: أول شيء نشكركم على حسن الاستضافة في هذا البرنامج، ونفس الشيء أشكر اللي خلف الكواليس من الزملاء اللي كانوا معنا داعمينا، ونتأمل إنه المستمعين ينزلوا يحملوا التطبيق عشان نتكاتف نكون يد واحدة.
0: أكيد
1: منا أنا نحن نساعدكم بهذا التطبيق وأنتم تساعدونا بتحميل هذا التطبيق وتضيفوا مشاريعكم.
0: أكيد
1: ولكم جزيل الشكر،
0: وهذه أكيد دعوة للمستمعين أنكم استعملوا هذا البرنامج، وأكيد راح يسهل لكم يعني الكثير من أو يختصر كثير من الوقت، وبتحصلون مشاريع منزلية في مكان واحد. شاكرين لك المهند، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله كل التوفيق لكم في هذا التطبيق. مستمعينا الأحبة شاكرين لكم يعني هذه الجلسة الجميلة معاكم، استمتعت أنا اليوم في الظهور الأول لي في هلا كافيه، أو الظهور الثاني ولكن الأول يعني بدون أماني. إن شاء الله استمتعتوا وياي، أنا حمد سعيد، وما أنسى أشكر يعني اللي كانوا وياي اليوم، حليمة شكرا جزيلا، وكذلك نصر الحوسني شكرا، كانوا وياي في الإخراج. شكرا لكم مستمعينا، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. كونوا في حفظ الله ورعايته ودروب السلامة نتمناها لكم، ومع السلامة.
2: تسعة خمسة خمسة خمسة واحد صفر اثنين سبعة.
3: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
2: 9 3 5 102 7.
4: هلا أف أم،
5: مزاجك بالعربي بالعربي
3: بالعربي. بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
6: لو سمحت عطني 360 بارك
7: الغالي، انا قهوة عمانية.
8: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
9: هلا كافي
10: سوالف الكافيه.

0: من الخامسة مساء على هلا اف ام.
1: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
2: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك،
1: لكن بعض هذه الاختيارات خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
2: وقف لحظة وابتعد،
1: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطورة، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
2: وقولها بثقة
1: هذا مو طريقي، لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.
0: هلا اف ام، مساجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك. عندك شنو؟

مع أهلك أو قرار التهرب من حر الصيف وحدك. بكل الحالات نحن ننتظرك في موسم الخريف العقاري. مكان واحد تتعرف فيه على فرص التملك والاستثمار في المدن المستقبلية ومشاريع صروح، وتتواصل بشكل مباشر مع المطورين العقاريين. حياك الله في واجهة الحافة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس، من الساعة 5 عصرا وحتى 11 مساء.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: ما تروح. طب وانا مالي؟
1: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
2: أوقات التبرع بالدم.
1: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 من يوليو إلى 15 من أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: معنا يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: يسوي البيت كامل سيراميك أو انترلوك ويفتح مساحات معينة يقول أنا راح أزرع في هذه، هذا غير صحيح، ما مناسب للزراعة، بتنقف الشجرة وبتستوي وبيشوفها تكبر قدام عينه ولكن بعد فجأة بيخسرها. ليش؟ الكاشي أو السيراميك أو الانترلوك هذه من المناطق المغطاة، تحتها دائما منطقة رطوبة ما فيها تهوية، ما فيها تهوية. الشجرة أوكي ممكن أسوي مثلا حوض متر في متر وأزرع فيه شجرة مثلا أشجار زينة ورد ما يتجاوز، لو كبرت ما راح تتجاوز المتر، أنا ما عندي مشكلة، ولكن أفتح متر في متر وأزرع شجرة هنبة أو شجرة ليمون أو تين، لا ما يصير. ليش ما يصير؟ أساس البيت الدورين غير عن أساس البيت الدور واحد، أساس البيت الأربع أدوار غير عن أساس البيت الدور واحد، كل بيت كل ما ارتفع لوش له أساس. الشجرة كل ما ارتفعت لها أساس، أساس اللي هي عروقها جذورها تثبت نفسها قبل لا تطلع فوق، ثبتت نفسها بعدين راحت، لو ما كان في تثبيت كان راح انتهت طاحت. طيب أنا زرعت في متر في متر وزرعت هنبة، الهنبة طولها متر مشت، صار طولها 4 متر 3 متر، وين راح تعروقها؟ تروح تحت الكاشي تبحث عن الماء، تبحث عن الغذاء، طبيعتها هذه المناطق مناطق تحبس رطوبة ما فيها تهوية، فتختنق العروق تصيبها فطريات وعفان جذور، تصبح الجذور ما شغالة بالشكل اللي هو يفترض عليه. يا نصيف إذا الشجرة محتاجة كمية ماء عالية كبيرة، محتاجة غذاء ما موجود تحت السيراميك، فالأشجار ما تشتغل العروق. بين ليلة وضحاها صور الشجرة قال يبست راحت. فلذلك نقول دائما أنا إذا أسست بيتي أبغي أزرع أشجار زينة، أشجار صغيرة أوكي ما عندي مشكلة أفتح بعض الأحواض، لا أنا أبغي أشجار كبيرة إذا أخصص لها مساحات تناسب حجمها.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

0: يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك لبابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: عند الوصول للفندق
2: بعد تسجيل الدخول للفندق خصص مكان ثابت تحتفظ فيه بجواز السفر والأوراق المهمة. وايد من المسافرين يحطوا هذه المستندات في أماكن مختلفة وبعدها يقضوا وقت طويل في البحث عنها قبل المغادرة.
3: معلومة على الطير تسمعوها على

0: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا علي ها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
1: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
2: بابا عندي ميتينج أونلاين.
3: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
0: طول اليوم ما حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
4: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريده واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
0: دعم لحي ألي من تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
4: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
5: جاهزين؟ يلا.

0: واو واو برافو شكرا ثانك يو برافو برافو.
1: هذا البرنامج ياتيكم برعايه البنك الاهلي شريكك في التميز.
2: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
4: في خريف ظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
5: خريف الفار شيطان
4: يا حي من جاف فارعاني من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
6: ظفار شيء ثاني.
4: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات تدور.

0: الفيديو اللي منزلت لنا اختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
1: ليش؟ انت ما سمعتي اغنية الخريف بصوت راشد؟
0: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
2: حلت وانوري شرفتونا في صلالة. يا حي يا حي بكون
3: حي بشينو بالخرف، أم اللي شقوي مطر، يا حي بهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
4: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
5: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك كلها حيز.

0: كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأن فعلا شيء ثاني.
1: خريف بخار شيء ثاني.
2: هلا بالخريف طيلة

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم مستمعي هلا افهم ومشاهدينا ايضا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. نرحب فيكم ونقول مساء الرذاذ، ولكن وحشنا الرذاذ اليوم، مساء الخريف، مساء روائح اللبان، مساء الاجواء اللطيفة هنا في بلاد الجمال محافظة ظفار، ودائما ظفار مميزة بكل تفاصيلها. وهالسنة احنا نقول ظفار شيء ثاني، وهي فعلا يعني بتفاصيلها مختلفة، والفعاليات شيء ثاني، المواقع السياحية شيء ثاني، الإطلالات اللي صارت جديدة في واجهات مختلفة أيضا مميزة، وهي أيضا نقدر نقول عنها شيء ثاني. تحية مسائية طيبة لكم وين ما كنتوا تسمعونا. احنا نبدأ معاكم حلقتنا في مشوار برنامج هلا بالخريف، هذه المساحة اليومية اللي من خلالها احنا نروح معاكم لمواقع مختلفة، نقترب من تفاصيل هذا الموسم الاستثنائي، موسم خريف ظفار 2026. اليوم احنا نتواجد في المغسيل، هذا الموقع اللي زاره من 5-7 أو 10 سنوات يجي اليوم يزور هذا الموقع رح يشوفه فعلا مختلف بتفاصيله، بالإضافات والواجهات والتفاصيل المميزة اللي حاضرة فيها. اليوم حلقة خاصة رح نقترب فيها من جهود هيئة الدفاع المدني والإسعاف من خلال تواجدهم في مختلف المواقع هنا في محافظة ظفار، ولكن رح نركز اليوم على الإنقاذ المائي وهذا التواجد الكبير هنا أيضا في المغسيل للمتابعة والمراقبة، وأيضا أداء الواجب عند الحاجة في أي لا سمح الله حصل أي بلاغ أو أي أمر آخر. فرق الدفاع المدني والإسعاف حاضر هنا، فاليوم من خلال هذه المساحة نقترب من هذه الجهود وكل ما يتعلق بالإنقاذ المائي. أتمنى لكم متابعة ممتعة لحلقة اليوم من هلا بالخريف. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد، تحيات زميلنا عبد العزيز الفضة في مواقع التواصل الاجتماعي، هذه تحيات علوي الموسوي، محمد النوبي، وفي استوديوهاتنا في مسقط تحيات نصر الحسني، هذه تحياتي لكم أنا سميرة الحراصي. بسم الله ونقول هلا بالخريف.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: هلا بالخريف وهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا. ولما نجي نتكلم عن هذا الموسم الاستثنائي، زوار محافظة ظفار يستمتعوا في العيون، الشواطئ، وفي مختلف المواقع الجميلة، ولكن خلال ثواني ممكن خطأ بسيط بسبب الانشغال أو ربما الحماس الزائد في الوصول لمواقع معينة تعرضك للخطر. ولكن رجال هيئة الدفاع المدني والإنقاذ، وخاصة اليوم بالحديث عن فرق الإنقاذ المائي بالهيئة، رح نقترب من هذه التفاصيل وعن جهودهم وأيضا خطورة البحر خلال هذا الموسم وتفاصيل كثيرة مع الاستمتاع بجمال الطبيعة، ولكن يعني لابد فعلا أن الواحد يكون حاضر وبشكل دقيق في هذه المواقع لسلامتك، وإن شاء الله ما تحتاج أنه فعلا توصل أنك تتواصل مع الهيئة أو أي جهات أخرى، مجرد ما أنت تكون حريص على نفسك وعلى أطفالك وعلى أسرتك وكل من هو معك. مباشرة دعونا نرحب بضيفنا اليوم المقدم فيصل بن حامد البخيت بيت فاضل، مساعد أمر وحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط، وهو أيضا مدرب دولي بالغوص أو للغوص بالمعدات، وعضو في هيئة تطوير المدربين في

0: طبعا هيئة الدفاع المدني والإسعاف بكونه أنه هذا الموسم هو موسم سنوي،
1: نعم،
0: فهناك صارت تجارب كثيرة وصار عنده خبرة تراكمية بسبب تكرار الموسم بشكل سنوي. طبعا استعدادات، لو تكلمنا عن الاستعدادات جزئية الاستعدادات، فهناك استعدادات ميدانية واستعدادات إعلامية كذلك لنشر الوعي والتواصل مع الجمهور. بالنسبة للاستعدادات الميدانية، هي استعدادات نقدر نقسمها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي ما قبل الموسم وكذلك أثناء الموسم وما بعد الموسم، يتم دراسة كل الاحتياجات اللي أو كل الملاحظات التي طلع بها الموسم بالنسبة للهيئة. طبعا هناك استعدادات كبيرة بالنسبة لفرق الإنقاذ المائي، وأولها هي انتشار عمل الدوريات وانتشارها على مساء على طول الشواطئ والأماكن السياحية والمسطحات المائية في المحافظة، ومنها العيون ووادي دربات والشواطئ بشكل عام، وطبعا كهف المرنيف اللي هو يعتبر من أكثر المزارات السياحية القريبة من البحر. تقوم الهيئة حقيقة بنشر الدوريات على مدار اليوم، تنطلق الدوريات من الصباح الباكر وتنتهي مع غروب الشمس بشكل يومي. تقوم بنشر الوعي ومتابعة كل المخالفات أو التجاوزات اللي ممكن تحصل من بعض السياح، ما ليس الكل، البعض القليل حقيقة اللي يتجاوزون مثل هذه، يقومون بعض التجاوزات في أماكن سياحية، علما بأن هناك لوائح إرشادية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي بكبرها يعني تنشر عن طريق الهيئة رسائل توعوية بشكل مستمر يعني.
1: فعلا.
0: وكذلك هناك استعداد إعلامي من قبل الأخوة في الهيئة من خلال نشر رسائل توعوية عن طريق القنوات المسموعة وكذلك المرئية،
1: تابعناها
0: والمقروءة كذلك. واليوم أنا موجود هنا من ضمن هذه الاستعدادات حقيقة. وهذا كل ما ممكن نتكلم عنه من ناحية الاستعدادات. بالنسبة للإنقاذ المائي، جزئية الإنقاذ المائي أنا أتكلم
1: عنه. أنا ودي أعرف بما يتعلق بالإنقاذ المائي، يعني بناء على البلاغات أيضا اللي حصلت خلال الأعوام الماضية أو في المواسم الماضية، إيش أبرز المعدات اللي دائما تحرصوا بتواجدها بشكل كبير والمعدات الخاصة في هذا الموسم فيما يتعلق بالإنقاذ المائي، خاصة لما نجي نتكلم عن البحر ربما هائج الموج وصعب ارتياده أيضا في هذا الموسم؟
0: بالنسبة للمعدات خلال موسم الخريف، أولا نحن محافظة هيئة في هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال موسم الخريف ترفد المحافظة بإسناد كبير حقيقة بما يخص الإنقاذ المائي، ليس الموارد البشرية فقط إنما
1: معدات
0: كمعدات وإمكانيات وآليات. من ضمن هذه الآليات دراجات المائية، دراجات شاطئية، سيارات مجهزة مخصصة للإنقاذ المائي تحمل على متنها القوارب، معدات للغوص، معدات للإنقاذ من الآبار، الكثير من المعدات المتعلقة بجوانب الإنقاذ المائي، ومعدات جدا متطورة حقيقة، من ضمنها الكاميرات الآبار وغيرها. هذا كلها يتم رفض المحافظة بأعداد إضافية للتعامل لو سمح الله صار شيء، يكون هناك في تجهيزات خاصة في هذا الجانب. والحمد لله يعني نقدر نقول أنه بعض الجهود اليوم بدأت تأتي ثمارها يعني.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: تأتي وكلها.
1: نشوف أكثر وعي.
0: لأنه السنة الماضية، لو نتكلم عن السنة الماضية، لم تشهد محافظة ظفار خلال موسم الخريف أي بلاغ أو حالة غرق، الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: وهذا يعود حقيقة إلى الجهود الجبارة اللي بذلت من قبل هيئة الدفاع المدني سواء أثناء الموسم أو ما قبل الموسم من خلال نشر رسائل توعوية وتوجيه الناس و. الفرق التوعوية اللي كانت منتشرة حقيقة في المحافظة على أطراف المحافظة في كل المواقع لنشر هذا الرسائل، وكذلك لا ننسى حقيقة دور المجتمع والسائح اليوم صار عنده وعي حقيقة
1: أكثر صحيح
0: لما حدث سابقا، بدأت هذه الرسائل توصل للناس وكذلك القصص اللي كانوا يسمعوها بدأت تعطيهم نوع من الاحتراز والحذر في كل المواقع صراحة. صار الحمد لله فضل الله عز وجل اليوم نحن نشهد موسم آمن
1: الحمد لله
0: فضل الله عز
1: أنا
0: وجل.
1: سعيدة جدا لما تعطينا هالبشارة أن الموسم الماضي أبدا ما في ولا حالة غرق لا سمح الله
0: خلال الموسم الخريف، نعم لم تسجل أي حالة غرق خلال الموسم الخريف العام
1: الحمد
0: الماضي
1: الحمد لله، وإن شاء الله ما نسمع عن أي أخبار.

0: الله وهذا السنة نأمل إن شاء الله ما نسمع يعني إن شاء الله ما نسمع عن حالة يكون موسم آمن للجميع. والشيء بالشيء يذكر أن لا ننسى دور الهيئة حقيقة. الهيئة قامت بدور كبير خلال العام الماضي من خلال الدوريات اللي كانت موجودة
1: تشرف كل مكان.
0: نعم الدوريات تعاملت حقيقة يعني قامت بدور يعني في أعمال كثير من الأعمال الوقائية حقيقة يعني كان في تجاوزات هذا حال أي مواقع تجد تجاوزات. البعض يريد ينزل إلى الماء البعض يريد ينزل إلى الشاطئ لكن رجال الدفاع المدني اللي كانوا منتشرين حقيقة تعاملوا بشكل احترافي مع مثل هذه الحالات وهذا كان لها أثر جيد يعني بشكل مباشر أو غير مباشر بمنع حدوث حالات الغرق.
1: نعم
0: كونه أنه البحر خلال هذا الموسم طبعا حقيقة أنا جدا خطير يعني خلال موسم الخريف لأنه هذه الأمواج اللي نشاهدها خلال الموسم ينتج عنها بشكل مباشر ما يسمى بالتيارات الساحبة هذه التيارات جدا خطيرة حتى يعني
1: حتى مع مهارات سباحة عالية
0: حتى السباحين الأولمبيين قد لا يتجاوزوها يعني فما بالك بالشخص الهاوي أو الشخص اللي بس حتى لا يجيد السباحة البعض.
1: نعم
0: يعني صادفت حالات إنه شخص لا يجيد السباحة أخذوا الحماس ويريد ينزل يسبح أو يقرب ينزل للشاطئ وكذا هو لا يجيد السباحة لما نسأل يقول لك أنا ما أجيد السباحة بس أنا أريد أقرب
1: يعني. الجو حلو أريد أنزل أسبح
0: هو قد يكون حتى هو بعض ما نسألتهم يقول نحن عمرنا ما شفنا بحر حياتنا ما شفنا بحر أول مرة نشوفه في صلالة كائن قد يكون من دول أو مناطق لا يوجد فيها بحر.
1: نعم
0: فهو ما عنده فكرة أساسا عن نوعية البحر هذا فيعتقد أنه كل البحار تكون بهذا الشكل فيحاول أنه ينزل لكن الحمد لله رجال الدفاع المدني والجهات الموجودة الأخوة في الدفاع المدني فرق الإنقاذ المائي تحديدا قائمين بدور كبير لهم جزيل الشكر حقيقة.
1: نعم بارك الله في جهودكم أكيد وإحنا رح نروح لقصص مختلفة ولكن في البداية نريد نأكد إلى أي مدى أيضا اليوم يعني صعب فعلا أنك تنزل تسبح في البحر خلال موسم الخريف وأيضا فيما يتعلق بالبعض عندما يأخذه الحماس في بعض الأودية أيضا اللي ربما تكون غير صالحة للسباحة.
0: هو شوفي بالنسبة لموسم الخريف السباحة فيه هو الشواطئ بشكل عام في محافظة ظفر السباحة فيها بشكل عام ممنوعة يعني طوال العام بس في موسم الخريف بسبب ارتفاع الأمواج والشدة واللي ما ينتج عنها من شدة في التيارات قوة في التيارات فصار المنع أكبر والدوريات صارت متشددة في هذا الجانب بشكل أكبر. بالنسبة لكلمة منع هو طوال العام
1: طوال العام
0: اللوائح موجودة طوال
1: السباحة في محافظة ظفار في جميع الشواطئ
0: لم تحدد موسم.
1: نعم
0: اللوائح التحذيرية لم تحدد موسم بعينه يعني أنه موسم الخريف يمنع السباحة لا طوال العام يمنع السباحة لأنه هذه التيارات موجودة طوال العام طوال العام بس
1: ولكن
0: في موسم
1: بشكل أخطر في الخريف
0: تزيد خطورتها في موسم الخريف.
1: نعم
0: طبعا هذه التيارات هي عبارة لو نتكلم عنها نشبهها بنهر جاري تحت الماء نهر قد يصل إلى 20 متر من الشاطئ مسافة قد يصل إلى 150 متر قد تصل سرعته إلى متر في الثانية قد تصل سرعته إلى 200 ونصف في الثانية السباح الأولمبي حسب اطلاعي لا تتجاوز سرعته متر ونصف في الثانية.
1: نعم.
0: السباح الأولمبي المحترف وسرعة التيار تصل إلى 200 ونصف في الثانية فطبعا هي أسرع من السباح هذا لو نتكلم عنها كقدرات.
1: نعم
0: حتى السباح الأولمبي ما يقدر يتعامل معها ويقدر يتجاوزها في حالة الوقوع في هذه التيارات إلا إذا كان محترف وعنده السلوك الصحيح للخروج منها فما بالنا بالشخص العادي. لذلك تم المنع يعني لحماية الأرواح طبعا ولسلامة الناس تم المنع في هذا الجانب. الأمواج هناك تحديات كذلك تم المنع بسببها. من ضمن التحديات لو افترضنا أنه شخص نزل وسحب من قبل هذه التيارات إلى البحر وغرق عملية إخراجه أو البحث عنه هي هنا مشكلة كبيرة أو راح يواجه فرق الإنقاذ تحدي كبير في هذه العملية.
1: نعم.
0: السبب يرجع إلى عكر الماء كثرة الزبد فمشاهدة هذا الشخص راح تكون شبه مستحيلة. أنه شخص الآن لو يغرق في الشاطئ في موسم الخريف من الصعب جدا مشاهدته أو رؤيته من قبل الفرق.
1: وهذا اللي حصل أيضا خلال
0: حقيقة هذا اللي راح يحصل، فهذا راح يزيد من مدة البحث عن هذا الشخص، فعملية إنقاذه راح تكون جدا صعبة
1: صعبة
0: صعبة جدا، والبحث عنه أو العثور عليه جدا صعب،
1: يستغرق
0: إلا في حالة واحدة إلا إذا صعد إلى السطح وقذفته الأمواج إلى الشاطئ.
1: نعم،
0: فهذا من ضمن التحديات اللي كانت من ضمن التحديات أو من ضمن الأسباب اللي وضعت لمنع السباحة حقيقة. بالنسبة للعيون والأودية هي أماكن،
1: يعني أنا بقطع كلامك بالخير بما أن إحنا ما زلنا نتحدث عن البحر وأيضا صعوبة الحصول أيضا على المفقود في البحر، كم يوم تقريبا نقدر نقدرها على أساس أنك ممكن خلال موسم الخريف يعني يتم عملية الإنقاذ؟
0: حتى نتكلم بوضوح، بالنسبة للغريق في موسم الخريف في الشواطئ اللي يسحب عن طريق تيارات، لو غرق شخص في شاطئ أحد الشواطئ في محافظة ظفار، عملية خروج هذا الشخص أولا مثل ما تكلمت سابقا بأنه عملية البحث عنه راح تكون جدا
1: صعبة
0: فيها تحديات كثيرة، وتعود أسباب أولا لارتفاع الأمواج، وجود العكر المياه معكرة، وجود الزبد على سطح الأمواج،
1: مهما كانت معداتكم عالية جدا ولكن عالية.
0: مهما وجدت عالية طبعا نحن كذلك نحن نضع في الأولوية سلامة الطاقم نفسه.
1: نعم،
0: هذا من ضمن أولويات فريق الإنقاذ المائي، سلامة الطاقم فريق الإنقاذ المائي هي من ضمن الأولويات، فالنزول يجب أن يكون يعني في مدروس جدا مدروس بشكل جيد قبل النزول أو قبل المجازفة لعملية النزول. نعود إلى مثلا للغريق نفسه، عملية العثور عليه قلت لك راح تكون جدا صعبة كما تكلمت سابقا بسبب العكر بسبب ارتفاع الأمواج انتشار الزبد على سطح الماء. ما يصعب العملية في عملية خروج الغريق هي برودة الماء.
1: أيوة،
0: خلال موسم الخريف تصل برودة الماء إلى 14 درجة،
1: ما شاء الله،
0: حرارة الماء تصل إلى 14 درجة وهي تعتبر درجة جدا باردة. فعملية التحلل أو عملية تحلل الجثة الشخص الغريق جثته أكيد راح تأخذ وقت، يعني قد تمتد من 3 أيام إلى 4 أيام إلى أن تصعد إلى السطح بسبب هذا. وكذلك هناك أمر آخر يتحكم في عملية ظهور خروج الغريق إلى خارج المياه هي تكوينة القاع نفسه. تكوين القاع اللي راح، يعني مثلا لو افترضنا شخص غرق في شاطئ الدمر راح يختلف كثيرا عن الشخص اللي راح يغرق في شاطئ المغسيل.
1: نعم،
0: ليش؟ شاطئ الدمر القاع صخري، فممرات المائية هناك عادة ما تسحب الشخص إلى أعماق سحيقة هناك قد تصل إلى 30 متر 40 متر، فعملية خروجه قد تكون جدا معقدة أو قد لا يخرج أساسا يعني. وأما بشاطئ المغسيل كونه قاع رملي ومنحدر بشكل تدريجي فعملية خروج تكون أسهل للشخص. هذه من بعض المعلومات اللي قد يدقها لها الآخرين، البعض شواطئ الصخرية عملية خروج الشخص قد تكون معقدة بعض الشيء.
1: يعني أنا ودي أسألك، هل فعلا يعني تلقيت لبلاغ ربما لغرق وكان الشخص على قيد الحياة أثناء الإنقاذ في الشواطئ هنا في محافظة الظفار في موسم الخريف بالتحديد؟
0: في الشواطئ في موسم الخريف حالات الغرق عادة يعني نصل أو يتم إخراج الشخص
1: مفارق للحياة،
0: لأنه عملية العثور عليه أساسا مثلا كانت فيها تحدي كبير للعثور على الجثة أساسا الشخص الغريق، للعثور عليه خلال موسم الخريف بالذات. أنا أتكلم عن حالات غرق في الشواطئ.
1: نعم،
0: فيها كثير تحدي للفريق لإخراجه.
1: نعم،
0: وطبعا الغريق راح يكون تحت الماء ما راح يكون على السطح.
1: صحيح،
0: فعملية مشاهدته أو تحديد موقعه راح يكون جدا فيها تحدي كبير صراحة. فغالبا أغلب اللي تم إخراجهم كانوا مفارقين للحياة. يعني تقوم فرق الإنقاذ المائي عندما مشاهدة أي تجاوزات التعامل معها بشكل مباشر طبعا.
1: أنت تحاول تكونوا موجودين وتمنعوا أي حدث.
0: نحن موجودين أساسا يعني فرق الإنقاذ المائي وتشاهديها وتواجدها طول الشواطئ. كل الشواطئ راح تجد دوريات للدفاع المدني من فرق الإنقاذ المائي متواجدة للتعامل مع هذه التجاوزات حقيقة، للتعامل معها بشكل مباشر. والحمد لله. وهذا يعني مثل ما تكلمت معك سابقا السنة الماضية الفضل الله عز وجل، فضل الجهود الكبيرة اللي بذلت من قبل الهيئة لم نسجل أي حالة غرق
1: الحمد لله،
0: سواء في الشواطئ أو في العيون
1: الحمد لله.
0: وهذا الحمد لله يعني هذا شيء
1: طيب جدا،
0: طيب
1: خبر
0: جداً ويسعد
1: رائع،
0: يسعدنا يعني
1: فعلا
0: ويعطينا يعني حقيقة أنه
1: أريحية أنه هناك أريحية وعي،
0: أنه هناك وعي وهناك جهود تبذل
1: نعم،
0: وهناك نتائج
1: بكل هذه الجهود
0: تحصد الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. أكيد الحديث معك شيق لأنه إحنا فعلا سلامة الناس مهم بالنسبة لنا، وأيضا شاكرين كل الجهود اللي تقوموا فيها في الهيئة، ولكن استأذنك نطلع لفاصل جدا قصير نرجع نكمل هذا الحديث.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
4: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
5: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف،
3: هلا بالخريف على هلا أف أم.
1: هلا بالخريف ويا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة من هنا من شاطئ المغسيل في هذه الأجواء الجميلة في هذا الموسم المميز، موسم خريف ظفار 2026. احنا مستمتعين أكيد بتفاصيل الأجواء، وهنا نكمل معكم هذا الحديث لنقترب من جهود هيئة الدفاع المدني والإسعاف. مجددا نرحب بالمقدم فيصل بن حامد البخيت بيت فاضل، مساعد آمر وحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط، وهو أيضا يعني مدرب دولي للغوص بالمعدات وعضو في هيئة تطوير المدربين في الاتحاد الدولي للغوص المحترفين منظمة بادي. أهلا وسهلا فيك مقدم من جديد، وإحنا يمكن في مجال تخصصك هذه المرة رح نتحدث بشكل دقيق مسألة الغوص. لما نجي نذكر الغوص بالمعدات يعني ودنا نقترب أكثر بتفاصيل هذا المصطلح وكيف يتم عمليات الإنقاذ أثناء الغوص خاصة في حالات مختلفة أيضا في البحر وأيضا في بعض العيون والأودية.
0: بالنسبة للغوص بالمعدات اللي يقصد بالمعدات هنا هي المعدات اللي يرتديها الغواص أو المنقذ حتى يتأقلم مع البيئة تحت الماء، يقدر يتنفس من خلالها، يقدر يتعامل مع يكون تحت الماء كأنه على السطح باختصار يعني. فهذا الجهاز يسمى البي سي دي، هو جهاز للتحكم بالطفو، وكذلك يركب عليه اسطوانة للهواء المضغوط مرتبطة بمنظم للهواء. طبعا النظارة تعمل مساحة للهواء فتخلي الشخص تحت الماء يرى بشكل طبيعي.
1: نعم.
0: المعدات هذه الغوص بالمعدات هو من الأساسيات فريق الإنقاذ المائي. كل رجال الإنقاذ المائي يأخذون في بداية تأسيسهم دورة في غواص المياه المفتوحة الذي هي أساسا الدورة في التعامل مع المعدات أو الغوص بالمعدات، وهي أساسية. لا يمكن لرجال إنقاذ الماء أن يقوموا بعمليات بحث تحت الماء أو إنقاذ تحت الماء من غير هذه المعدات.
1: نعم.
0: وهي كذا يسمى الغوص بالمعدات لأنها هي معدات يرتديها الغواص للتأقلم تحت الماء.
1: نعم.
0: هذه فكرة الغوص بالمعدات يعني.
1: نعم.
0: طبعا هي أساسية لرجال إنقاذ الماء. لا ما ممكن يكون هناك منقذ لا يحمل رخصة دولية في الغوص بالمعدات.
1: بالمعدات جميل جدا. ودي اقترب أكثر يعني خضنا في عمق البحر، وأيضا كيف تتم عمليات الإنقاذ عادة أنتم كغواصين أيضا تحت الماء؟
0: طبعا عمليات الإنقاذ في البحر في حال طلبنا للإسناد لعملية الإنقاذ في على عرض البحر أو على الشواطئ، طبعا هذه عملية الغوص نفسها أو عملية الإنقاذ كلها راح تتحكم فيها في وقتها وفي ظروفها، الظروف المحيطة هي اللي راح تتحكم في الوقت، وكذلك راح تتحكم في هل يتم عملية النزول أو لا. طبعا في موسم الخريف، لو افترضنا الآن في موسم الخريف، طبعا عملية النزول بالمعدات خلال موسم الخريف في بحر هايك زي البحر في موسم الخريف تعتبر عملية فيها الكثير الكثير من المجازفة للغواص.
1: نعم.
0: لأنه هناك تيارات شديدة، شخص يرتدي معدات ثقيلة جدا، وجوده في المياه تحت المياه في تيارات شديدة قد يعرض حياته للخطأ. وطبعا في مثل هذه الظروف يمنع منعا باتا النزول بالمعدات إلى البحر. بالنسبة للعيون والأماكن الأخرى يمكن النزول فيها وعملية إجراء عمليات البحث. عمليات البحث تنقسم عندنا في هي ستاندر معين واضح، يعني معايير واضحة لعمليات أو إجراءات معينة واضحة لعملية البحث تحت الماء، تنقسم إلى ثلاثة أنواع: البحث الدائري، البحث الزجزاج أو ما يسمى بالمشط، والبحث العمودي المعتمد على أنواع معينة من الحبال وغيرها. هذه هي طرق البحث المعتمدة لدى الدفاع المدني في عمليات الإنقاذ.
1: نعم، أنا يعني ودي شوية أتعمق أكثر في هذا الجانب، وكونك أيضا مدرب دولي وعضو أيضا في هيئة تطوير المدربين، ما هي المعايير اللي تجعل الغواص مؤهل وآمن أنه فعلا يعني يخوض في هذا العملية؟
0: بداية أنا أخبركم بأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف ممثلة بإدارة التدريب معنا في الهيئة، قامت خلال الأعوام الماضية بافتتاح مركز دولي لتدريب الغوص بالمعدات، وهذا المركز معتمد من قبل أكبر منظمات الغوص في العالم اللي هي منظمة بادي أو الاتحاد الدولي لمدربي الغوص المحترفين
1: في سلطنة عمان.
0: في الهيئة نفسها،
1: نعم، في الهيئة
0: لدينا مركز دولي مرخص دوليا ومعتمد من أكبر المنظمات الغوص اللي هي منظمة بادي. هذا المركز يقوم بتدريب رجال الإنقاذ المائي وفق أعلى المعايير الدولية. فهناك معايير طبعا للتدريب، لا يمكن قبول شخص لدورة غوص وهو لا يجيد السباحة.
1: نعم.
0: لا يمكن قبول شخص لا يتمتع باللياقة الصحية اللازمة. فهناك معايير يجب يعني تتوفر الشخص قبل إلحاقه بدورة الغوص بالمعدات، وأهمها إقادة السباحة، اللياقة، خلوه من الأمراض أو لا سمح الله. وهذا عادة غالبا رجال الدفاع المدني تنطبق عليهم شروط، لأنه هذا أشياء أساسا
1: أساسية،
0: معايير أساسا في التوظيف أساسا هي.
1: نعم.
0: والحمد لله نحن اليوم في الهيئة نعتبر قطعنا شوط كبير في مجال الإنقاذ المائي. الحمد لله.
1: الحمد
0: عندنا
1: لله.
0: مراكز دولية، عندنا تدريب على على على أعلى المعايير يعني المعتمدة عالميا.
1: ممتاز ممتاز، بارك الله في جهودكم. أكيد أنا ودي أقترب من أصعب عملية إنقاذ شاركت فيه تذكره.
0: العمليات كثيرة لكن هي لا توجد فيها صعوبة، لأنه نحن الحمد لله فضل الله عز وجل متمرسين ومدربين، وعمليات التدريب مستمرة معنا. كثير معايير نضع السيناريوهات نحاكي فيها بعض البلاغات أو نتخيل بلاغات فنضع لها سيناريوهات ونتدرب عليها. فمسألة أنه صعبة يعني لم نشاهد بلاغات صعبة بمعنى الكلمة، لكن نجد تحديات. يعني مثل ما تفضلتي سألتيني عن الغرق في شواطئ خلال موسم الخريف، هذا من أكبر التحديات اللي يلقاها رجال إنقاذ الماء، عملية إخراج غريق خلال موسم الخريف من الشاطئ. ليست التحدي في إخراجه، التحدي في تحديد موقعه أساسا، لأنه أنت لن تشاهدي هذا الشخص، من الصعب مشاهدة هذا الشخص الغريب.
1: والعوامل خارج عن الإرادة
0: أيضا، هذا طبيعة طبيعة، لا يمكن الإنسان أن يتحدى الطبيعة يعني. فهذه من ضمن التحديات. ولو يتحدد مكان، لو رجل دفاع المدني استطاع أن يحدد موقع هذا الشخص، أنا أؤكد لك أنه راح يخرجه، راح يروح وراح يخرج ينتشل هذا الشخص من المكان اللي هو فيه. لكن عملية التحديد هي هنا التحدي بالنسبة للشواطئ. لكن وجهنا كثير بلاغات، يعني أتذكر في قبل تقريبا في 2015 في إحدى السنوات أو لا أتذكر العام بالضبط، كان البلاغات اللي تكررت لدينا في عين كور عندما حدثت عدة بلاغات في هذه الفترة. كان عين كور لها طبيعة خاصة حقيقة. عين كور هي كانت مصب شلال في مصب شلال ويصب في بركة ماء. هذه البركة فيها تقاويف قاعية تسحب هذا الماء في ثواني إلى باطن الأرض يعني. فكان عادة اللي يتجاوزون اللي ما يلتزموا بالتعليمات وينزلوا إلى هذا المكان عادة هذه الدوامات الموجودة كانت بسبب هذه التقاويف الأرضية تسحبهم دائما. فسبحان الله كل من وقع في هذه الدوامات جاءنا وصلتنا يعني وصلنا بلاغ بأنه يعني في حالة غرق وصلنا وأخذ شناهم كمفارقين للحياة للأسف يعني. هي عين كور مثل ما خبرتك سابقا هي ذات طبيعة خاصة حقيقة، أولا موقعها بعيد جدا الوصول إليها شوية صعب. العين نفسها أو تكون القاع هناك كان جدا صعب. حدثت فيها حالات عدة حالات غرق وتم انتشالهم لكن للأسف كلهم كانوا فارقين الحياة حقيقة. هذا من القصص اللي أتذكرها. وسبحان الله يعني
1: هو كان تكرار البلاغات في هذا العين بالتحديد.
0: في هذا العين وكل أنا انتشلت تعاملت مع بلاغين في نفس هذا في هذا الموقع وكان الأشخاص انتشلتهم من نفس الموقع.
1: سبحان الله.
0: نفس الموقع اللي كانوا مع أنه كان العام الأول والعام الثاني
1: بلاغين مختلفين.
0: مختلفين وفي نفس المكان كان الشخص وجدنا في نفس المكان. ف على ضوء هذا البلاغ تم تشكيل لجنة هذيك الفترة وكنت أنا أحد أعضاء ممثل للهيئة الدفاع المدني كانت برئاسة رئيس البلدية واتفق أو رسل القرار على أنه يتم ردم هذا العين أو هذا البركة بحيث لا في مسافة يعني يتم يبقى العمق لمتر لنص متر فقط في هذا المكان. تم فعلا ردمها وردم هذه الفتوحات الفجوات الموجودة إلا أنه بعد فترة تعرضت المحافظة إلى إعصار مكونه.
1: صحيح صحيح.
0: فلما نزل الشلال كان شلال عظيم يعني نزل فأخذ كل ما هذه الردم اللي صار فرجعت العين إلى ما كانت عليه سابقا يعني. فهي من الأماكن أنا قيمها خطيرة حقيقة عين كور وهي الحمد لله هناك رجال الدفاع المدني موجودين.
1: روح استمتع مستمع. فيها بس انتبه لأنه
0: انتبه
1: فعلا
0: السباحة
1: هذا
0: حقيقة انتبه
1: هذا المكان.
0: شوف في أحد البلاغات اللي حصلت هناك حسب ما صار حديث بيني وبين أحد الأطراف اللي كانوا موجودين الشاهدين العيان على البلاغ كان شخص موجود هو طفل يعني أبوه وأمه كانهم راحوا للسيارة يجيبوا أشياء وخلوه عند أخته. أخته انشغلت بحاجة يعني انشغلت بشيء معين ما أعرف إيش كان. فالولد طلع على صخرة على مرة على حافة العين يعني. طلع الصخرة وظهر أنه بسبب المطر والطحالب زحلق إلى الماء وعلى طول هي ثواني واختفى يعني غرق.
1: إيه.
0: طبعا الملابس لما يكون الشخص لابس ملابسه كاملة هذا الملابس لما تتبلل يصير لها وزن ثقيل فعلا. وهذا الطفل لا يوجد سباحة وأضيف إلى ذلك تبللت ملابسه فنزل. وعلى ما جينا طبعا كان وجدته في نفس المكان عند التقويف هذا اللي كان موجود وكان فارق للحياة للأسف يعني. نحن لحقنا عليه يعني لكن فارق الحياة
1: رحمة الله عليه. هذه مسألة الانشغال هذه
0: الرقابة
1: اللحظية الثواني هذه
0: قد تكون لا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين يعني.
1: نعم.
0: إيه. فكان نتيجتها فقد هذا حدوث حالة غرق. إيه. لأن نعم. هذه النتيجة. فهذا من ضمن الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي نؤكد عليها أنها مراقبة الأبناء.
1: نعم. ويمكن هذه من البلاغات الكثيرة اللي وصلتكم يعني ربما كان من أبرز الأسباب هي هذه اللحظات أو الثواني اللي ممكن ينشغل
0: عن
1: فيها
0: الانشغال نعم. عنهم أو الابتعاد عن مراقبتهم للحظات أو دقائق قد تكون نتائجها
1: كارثية.
0: كذلك صار في وادي دربات نفس الموضوع يعني كانوا أسرة مستمتعين قائمين طبعا رحلة يعني قاسيني طيبين فعالية معينة يطبخوا كذا ومستمتعين مع كأسرة فانشغلوا عن ابنهم لدقائق ما أعرف كان إيش أسباب الانشغال. راح الولد كان على أطراف الذكر على أطراف منطقة بحيرة دربات وسقط وغرق وما كان عندهم خبر عنه حقيقة.
1: سبحان الله.
0: إيه شاهدوا أحد الأشخاص من بعيد شاف يقول أنا خلاص شفت كأنه حد يعني.
1: وما منتبهين إنه هو ما أصلاً.
0: ما منتبهين. فلما وصلوا كان مكان عميق حقيقة. ذكرك الأماكن العميقة كان يمكن عمقها يصل إلى مترين ونص. ورؤية معدومة فيه.
1: بعد طفل.
0: الطفل لما سقط أثار الرمال وأثار كذا فصارت الرؤية شبه معدومة. إلى أن وصلوا رجال جزاهم الله خير رجال فرق الإنقاذ المائي قاموا بإنشال هذا الطفل كان مفارق الحياة كذلك.
1: لا حول ولا قوة.
0: فمراقبة الأطفال أنا أركز عليها حقيقة لأنها هي مهمة.
1: كثير البلاغات توصلكم على الأطفال.
0: الآن نحن في موسم الخريف بسبب الأمطار والرذاذ المستمر تتشكل طبقة من الطحالب في هذه الأماكن يصير الأماكن زلقة جدا. الطفل قد ينزلق في لحظة ويسقط ولا حد ينتبه له يعني.
1: صحيح خاصة الأطفال يعني مسألة التعامل أيضا في عمليات الغرق حتى ولو كان البعض منهم يعني يجيد السباحة ولكن هذه الأماكن خطيرة وعمقها أيضا.
0: عمق هو أكيد راح يصاب بالذعر أساسا. وإن كان يجيد السباحة مكان مفتوح.
1: نعم.
0: وعملية الخروج من المكان نفسه مش سهلة يعني. لأنه حوافه مرتفعة فعملية إنك تطلع. جدا أعتقد أنها راح تكون جدا صعبة بالنسبة للطفل.
1: نعم. مقدم بلاغات الأطفال كثيرة؟
0: لا الحمد لله
1: يعني خلال الأعوام
0: لم تكن بهذاك العدد الكبير الهائل بس في بلاغات كانت
1: لكن في بلاغات
0: بس ما كانت كثيرة الحمد لله.
1: إيش رسالتك أو الكلمة اللي ودك توجهها اليوم لأولياء الأمور فيما يتعلق أيضا بمراقبة الأطفال والتشديد على ذلك في هذا الموسم؟
0: أنا مثل ما تفضلنا سابقا قلت لك يعني أقول بأنه رسالتنا في هذا الجانب أنه على أولياء الأمور مراقبة أبنائهم في أي مكان في مسطح مائي أي كان سواء عيون وادي دربات شواطئ أن يكون الآبار قريب من الآبار أن يراقبوا أبنائهم هي مجرد لحظات قد يفقد هذا الطفل. أنت تطلع الأطفال بطبيعتهم يحبوا يكتشفوا الأماكن.
1: صحيح.
0: يكتشفوا الأماكن ويتقولوا ويريد يقرب كل حاجة. فالانشغال عنهم وحتى لو ثواني قد تكون نتائج وخيمة على الأسرة يعني.
1: نعم أكيد.
0: فأنا أتمنى أن يكون كل ولياء الأمور كل مسؤول أن يتابع أبنائه وأن يكونوا قريب منهم طول الوقت.
1: تكون رحلة السياحية. سعيدة وآمنة.
0: أكيد
1: أنت جاي تستمتع ما جاي ترجع لسمح الله
0: بمأساة يعني.
1: مأساة ما نتمناها أنها تصير. طبعا. وإن شاء الله هذا الموسم كذا يعدي على خير
0: إن شاء الله.
1: من غير أي بلاغات خطيرة تذكر أي كانت البلاغات ما ودنا نسمع عنها كون عام كذا مميز بتفاصيل المختلفة بوعينا مراقبتنا تشديد الرقابة خلينا نقول. الحديث معك رائع لأن إحنا جالسين نستفيد ونستمع لكل ما هو حاصل هنا في محافظة ظفار خاصة في موسم الخريف خلال المواسم الماضية. إلى فاصل قصير ونرجع نتواصل.
2: هلا بالخريف.
3: هلا بالخريف على هلا
5: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: هلا بالخريف.
3: هلا بالخريف على هلا اف ام.
1: هلا بالخريف. هلا وسهلا من جديد مستمعينا الاحبة مع هذه الأجواء الجميلة هنا في المغسيل نواصل هذا الحديث مقدم أهلا وسهلا فيك. وهالمرة أنا ودي أعرف يعني من خلال افتتاح هذا المركز التدريب بهيئة الدفاع المدني والإسعاف إلى أي مدى هذا المركز فعلا اليوم نستطيع أن نذكر عمليات التدريب بما يتعلق بفرق الإنقاذ المائي ساعدت وساهمت أيضا في تقليل عدد بلاغات الغرق.
0: طبعا مركز تدريب الغوص بالمعدات التابع لإدارة التدريب بهيئة الدفاع المدني والإسعاف أنا راح أعطيك معلومة عن هذا المركز.
1: نعم.
0: هذا المركز يعتبر عالميا أول مركز يعتمد لجهة عسكرية في العالم. هيئة الدفاع المدني تعتبر صاحبة سبق في هذا الجانب
1: في العالم.
0: في العالم نعم. أنا حسب سوء معلومة اللي أتتني من المنظمة نفسها بأنه مركز التدريب الغوص المعتمد لهيئة الدفاع المدني يعتبر نعم. أول مركز يفتح في جهة عسكرية على مستوى العالم، فهيئة الدفاع المدني لها السبق في هذا الجانب
1: نعم.
0: وهذا يدل ويؤكد أهمية هيئة يعني أهمية الاعتماد الدولي للشهادات لدى هيئة الدفاع المدني. رئاسة الهيئة حريصة جدا أن كل الشهادات وكل معايير تدريب التي يتم اعتمادها في هيئة الدفاع المدني أن تكون وفق معايير دولية معتمدة
1: وعالية،
0: ليس أي تدريب يعني نعم. يكون تدريب عادي. فمن ضمن هذه المعايير نحن كان تم اختيار منظمة بادي بكونها من أقدم وأعرق المنظمات في العالم في مجال تدريب المعدات سكوبا. فتم كانت هناك جهود كبيرة حقيقة من قبل إدارة التدريب وتواصل حثيث من بيننا وبين هذا الجماعة في المنظمة إلى أن تم اعتماد هذا المركز
1: نعم.
0: وتم افتتاحه داخل إدارة التدريب.
1: فما صار يعني من الحاجة أنه لكثير الخروج إلى الخارج لدورات ربما نحن دولية ممكن.
0: نحن الآن جاهزين لاستقطاب الناس من الخارج ندربهم نحن
1: نعم.
0: في هيئة الدفاع المدني والإسعاف. و هذا وأضيف شيء بعد، هذا المركز ليس مركز عادي، هو حاصل على مستوى 5 نجوم يعني يعتبر من المراكز القوية جدا في تدريب الغوص. يضم هذا المركز 10 أو 11 مدرب دولي للغوص من بينهم محدثك. قمنا بتأهيل تقريبا إلى الآن، أصدر المركز إلى الآن ما يقارب 500 تأهيل شهادة أصدرها إلى الآن، أعتقد وصلنا إلى 500 شهادة معتمدة من مختلف المستويات ابتداء نعم. من الأوبن ووتر إلى مستوى مدرب. قمنا المركز قام بتصدير جميع هذه الشهادات
1: على مستويات مختلفة
0: نعم.
1: هو المركز صار لزمان عندنا
0: نعم أو تم افتتاحه في عام 2021
1: 21
0: تم اعتماده
1: نعم.
0: وبدأ مسيرة التدريب من هذا الوقت. وبدأنا الحمد لله يعني المركز جدا قوي قائم بأسفة، آخر دورة تقريبا من 2 أسبوع تم تخريجها. فالحمد لله أنا فخور بهذا المركز حقيقة.
1: نحن فخورين أيضا أنه فعلا لما نشوف اهتمام كبير جدا فيما يتعلق بتطوير مهارات واكتساب مهارات أكبر لجميع العاملين في هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وما ننسى الإنجاز الدولي اللي توه صار أيضا أشهر فرق أو فريق البحث والإنقاذ
0: نعم.
1: الحاصل على المستوى الثقيل دوليا واللي أيضا يعني يعتبر إنجاز دولي كبير يعني مؤهل الفريق
0: أنه كامل هذا.
1: يشارك على مستوى عظيم. دولي أيضا
0: نعم. نعم. فهيئة الدفاع المدني مثل ما تحدثت معك أنه هو يعتمدون كثير في هيئة الدفاع المدني، مهتمين جدا يعني لمسألة الاعتماد الدولي. فمركز الدفاع المدني هذا أو مركز التدريب الغوص بالمعدات يعمل وفق معايير دولية يعني اللي نحن نقوم به ندربه هنا اللي هي نفس المعايير اللي يتم تدريب الغواصين فيها في أمريكا وفي كل دول العالم
1: نعم.
0: نفس المعايير نحن في هيئة الدفاع المدني ندرب رجال الإنقاذ المائي على نفس المعايير،
1: وكوادر عمانية هي من تقوم بها
0: ومدربين كل عمانيين يعني 100% عمانيين. وهذا شيء جميل يعني الحمد لله يعني
1: نعم نفخر فيه
0: والحمد لله. يعني أرجع وأقولش إنه هذا محل فخر حقيقة للهيئة كامل وللوطن يعني
1: نعم للوطن.
0: اليوم جهة عسكرية يتم اعتماد مركز دولي داخلها ما تابع لأعرق منظمة تدريب غوص سكوبا ومعدات في العالم، فهذا شيء إنجاز حقيقة،
1: إنجاز نفخر
0: به، إنجازات نفخر بها يعني.
1: بارك الله فيكم ونفخر بالكوادر العمانية العاملة أيضا في تدريب جميع المنتسبين خاصة نعم. فيما يتعلق بالغوص والفرق الإنقاذ المائي
0: بشكل
1: بالتحديد
0: عام.
1: أو بشكل خاص أيضا جميل جدا. أنا ودي هالمرة أسألك، هل في قصة ما زالت في بالك ما ممكن أنك تنساها في مهام عملك في الإنقاذ المائي؟
0: شوف أحيانا في قصص أكيد هناك قصص لا الشخص لا يمكن أن ينساها أو قد تؤثر فيه بشكل أو بآخر. يعني في من ضمن البلاغات أتذكر زمان هذا قديم يعني من سنوات كثيرة يعني حصل، كان لأسرة أسيوية. هذه الأسرة كانوا على الشاطئ تقريبا، رجل وزوجته وعنده طفلين، ولد وبنت. الظاهر أنه الولد انسحب بطريقة أو بأخرى ونزل إلى البحر، فالظاهر أنه يعني لسوء الحظ أنه وقع في تيار ساحب، سحب الولد. الأم لاحظت هذا أنه ابنها فعلا يتعرض يعني راح يغرق
1: هذا المشهد،
0: فبطبيعة عاطفة الأمومة بطبيعة الحال راح تندفع لإنقاذ ابنها، فنزلت لإنقاذ ابنها فسحبها هي، فراحت مع التيار هي كذلك. وكان هذا الوقت أنا أتذكر قريب المغرب، البلاغ كان قريب المغرب. فوصلنا إلى الموقع، كان بعده ما زال فيه شوية ضوء، وجدنا الأب وبنته موجودين على الشاطئ. تكلمت معه إيش اللي حصل، قال لي شرح لي الوضع إنه الولد سحبه تيار، فنزلت زوجتي تحاول تخرج الولد واختفوا اثنينهم. فنزلت لبست معداتي ونزلت أنا واحد الزملاء. فلما وصلنا أنا كلمت حقيقة الزوج، قلت له أنا راح أنزل للماء، آخر مكان شفت فيه زوجتك خبرني، أشر لي ارفع لي إيدك إنه هذا آخر نقطة شاهد فيها زوجتك. فنزلنا لين وصلنا إلى الموقع، رفع لي إيده قال هنا آخر مرة شافها يعني قبل أن تختفي. نزلنا في الماء يعني في بدأنا نغوص
1: البحر. نعم.
0: فلما نزلنا مباشرة في تيار، يعني أثناء نزولي أنا أنزل في تيار، سحبني التيار اللي وصلني إلى الأم وابنها.
1: سبحان الله
0: يعني، فكانوا أمامي يعني أتذكر المشهد. فكانت هي الأم كانت تحمل ابنها بهذا الشكل، يعني معتقدة أنه ابنها الحين هو خارج الماء يتنفس على أمل أنها تنقذه يعني. لا، فكانوا للأسف يعني اثنينهم فارقين الحياة، تم إخراجهم. هذا من الحقيقة مؤثر يعني، كان أثر فيني أنا شخصيا.
1: هي كانت مفارقة للحياة بس ماسكة ابنها،
0: هي كانت تفارق الحياة أكيد يعني، كانت هي في وضع صعب جدا ومع ذلك كانت على عندها أمل أنها تنقذ ابنها يعني.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، بس ابنها كان مفارق للحياة.
0: ما مفارقين اثنينهم، هي أعتقد لما وصلت لابنها أخذته ورفعته بهذا الشكل يعني. فكانت يعني هي أحتار، أتذكر أنه كان قدمها أو ساقها من الأسفل كله يعني غايص في الرمل.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الحمد لله يعني تم إخراجهم. فهذا من القصص يعني، شوفي أحيانا لحظات الاندفاع بلا تفكير، لحظة عاطفية كانت أم شاهد ابنها فاندفعت. هي ما تعرف تسبح، هي ما كانت تقيد السباحة، ولا الأب يقيد السباحة، ولا أحد فيهم كان يقيد السباحة، هم كانوا طالعين للنزهة للاستمتاع، فغفلوا عن هذا الطفل. كان أتوقع في حدود 5 أو 6 سنوات عمره يعني.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فسحب هذا التيار، سحبوا التيار ساحب، ولم يسحبوا إلى مسافة طويلة، كان البحر هادي، كان تيار ضعيف يعني، ما سحبوا مسافة طويلة يعني، من الشاطئ أتوقع لا يزيد عن 30 متر، كان مسافة قريبة جداً، لكن كانوا مفارقين الحياة للأسف.
1: لا حول ولا قوة.
0: من ضمن أسباب الغرق ترى اللي هو الاندفاع العاطفي هذا، فمن ضمن الأسباب يعني. أحيانا يسقط شخص في بركة فيشاهد الشخص يطلب النقدة، بركة عميقة مثلا، فيجي شخص عاطفيا مندفع يقفز في هذا البركة لإنقاذ الشخص، فلا هو ينقذه ولا هو ينقذ نفسه، راحوا اثنينهم، غرقوا اثنينهم بسبب. وهذا من ضمن الأسباب حقيقة، هي مثل ما تكلمت الاندفاع العاطفي في حالة لإنقاذ شخص أو للتعامل مع أي بلاغ وهو يفوق قدراتك حقيقة. نعم. أنت لا تقيد السباحة، فكيف تنقذ غريق؟ فهذه من ضمن الأشياء اللي تتسبب في حالات غرق بشكل مستمر يعني.
1: نعم.
0: هذا من ضمن القصص اللي أتذكرها وكانت قديمة حقيقة من نعم. زمان يعني، من زمان. نعم.
1: إحنا هنا في المغسيل يعني تحضرني القصة اللي ربما أو يعني البلاغ اللي سمعناه وتأثرنا فيه لعائلة ربما 5 أشخاص تقريبا كانوا في هذا الموقع. نعم. أيضا حصل
0: الكهف المرنيف تحديدا.
1: نعم.
0: كانوا من جنسية آسيوية، أتوقع هذا البلاغ قبل 2 أو 3 أعوام.
1: نعم.
0: كان سبحان الله هذا البلاغ صادف وجود منخفض، فكان البحر يعني خريف أضف إلى الخريف كان منخفض. فكانت الأمواج عالية جدا جدا عالية، كانت لما ترتطم في جبل المرنيف كان الأمواج تصل إلى ارتفاعات أعلى من الجبل نفسه. فالمنظر كان جميل، لما تشوف المنظر كان جميل صراحة. هؤلاء الأشخاص نزلوا تجاوزوا الحاجز الأمني اللي موجود للممنوع تجاوزه، تجاوزوا هذا الحاجز لالتقاط صورة مع الأمواج.
1: نعم،
0: عندما تنكسر الأمواج تنتشر في الجو، يريدوا حد يلتقط لهم صورة والأمواج خلفهم. كان هذه الفكرة اللي هم نزلوا للماء تجاوزوا الحاجز بسببها، وتجاهلوا انكسار الأمواج على الجبل نفسه
1: شدتها.
0: فللأسف يعني أثناء محاولتهم التقاط صورة انكسرت عليهم، انكسرت موجة كبيرة على الجبل ونتج عنها كمية هائلة من الماء، ما قدروا يقاوموها، سحبتهم. 5 أشخاص كانوا، واحد تم إنقاذه، الموجودين استطاعوا أن يمسكوه، لكن 5 سحبهم وسقطوا في الماء
1: وطال أيضا عمليات،
0: كلهم فارقوا الحياة للأسف. يعني
1: هذا رحمة الله،
0: وهم كانوا زوار، وهذا أعتقد كان في بداية موسم الخريف أو قبل بداية موسم الخريف.
1: فعلا فعلا، يعني من ال
0: كان في إجازة عيد تقريبا.
1: نعم فعلا صحيح، يعني احنا نذكر القصة لأنه من البلاغات فعلا المؤثرة جدا،
0: أن احنا 5 من أسرة واحدة يعني.
1: فعلا نسأل الله الرحمة والمغفرة.
0: لكن قامت هيئة الدفاع المدني بدور جبار خلال هذه الفترة من أعمال البحث، طبعا التنسيق مع الجهات الأخرى كانت كذلك مشاركة، كان عمل جبار حقيقة، عمل جبار لانتشال جثتين وثلاث طبعا لم يتم العثور عليها إلى اليوم، يعني
1: إلى اليوم
0: اختفت خلاص. يعني المكان هو صعب، يعني بحر هايك، أمواج عاتية ترتطم تسحب هذه الجثة، طول الوقت على المدار يوم كامل هي ترتطم في الجبل وتسحبها وتضربها في الجبل وترجع مرة ثانية، أكيد هذا الجسم الضعيف للإنسان راح يتحلل، راح يتفتت يعني.
1: نعم
0: هذا اللي حصل تقريبا.
1: فثلاثة إلى اليوم أو 2 لليوم،
0: 3 إلى اليوم لم يتم العثور عليهم.
1: نعم.
0: أما شخصين تم العثور عليهم وتم إخراجهم يعني.
1: لذا أنتم أيضا متواجدين في المغسيل بشكل مستمر ويومي أكيد. أيضا خاصة في موسم الخريف، وإحنا نشوف يعني مختلف السيارات أيضا الإسعاف، وأيضا فيما يتعلق بأي بلاغ ممكن يحصل في هذا المكان. نعم. أنتم متواجدين؟
0: نعم، فرق الإنقاذ المائي وفرق الإسعاف التابعة لهيئة الدفاع المدني متواجدة في كل المواقع السياحية.
1: نعم،
0: ومن بينها طبعا شاطئ المغسيل وكهف المرنيف متواجدين، وذلك للتدخل السريع إذا صار لا سمح الله أي بلاغ يكون هناك تدخل سريع،
1: حاضرين وموجودين.
0: وهذا كله طبعا ينصب في وعاء حماية الأرواح والممتلكات والسلامة العامة حقيقة. نعم. للناس.
1: بارك الله في جهودكم، ونتمنى مثل ما نعيد ونذكر أن هذا الموسم نتمنى فعلا يكون خالي من البلاغات، موسم آمن، يجوا الزوار يستمتعوا بتفاصيل هذا الموسم بكل الجهود من مختلف الجهات، بداية من سلامتهم وصحتهم، وبعدين نروح لوناستهم أيضا في فعاليات مختلفة. في ختام هذا اللقاء إيش ودك تقول المقدم؟
0: بداية أحب أشكركم إذاعة هلا FM في برنامج هلا الخريف على هذه الاستضافة الكريمة، كما أشكر رجال هيئة الدفاع المدني المرابطين في هذه المواقع.
1: نعم.
0: على مدار اليوم لحماية الأرواح وسلامة الناس ونشر الوعي للسياح والزائرين والمقيمين، وإن شاء الله يكون هذا اللقاء مثري ومفيد لكل المستمعين إن شاء الله.
1: نعم بكل تأكيد، بكل التفاصيل اللي ذكرتها، يعني أعتقد بعد هذا اللقاء المفروض الوعي يكون مضاعف بشكل كبير جدا.
0: الله.
1: أنت تحدثت من واقع، مش أنه والله بلاغات هي خارجية، أو إنما هذه البلاغات جميعها هنا في سلطنة عمان وفي محافظة ظفار، البعض منها خلال هذا الموسم أو في المواسم عفوا الماضية. شكرا جزيلا أكيد المقدم فيصل بن حامد البخيت بيت فاضل، مساعد آمر وحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط، وهو أيضا مدرب دولي للغوص بالمعدات وعضو هيئة تطوير المدربين في الاتحاد الدولي لمدربي الغوص. المحترفين منظمة بادي. شكرا جزيلا لك، بارك الله في جهودك، والشكر موصول لجميع طاقم وأفراد الدفاع المدني والإسعاف هنا بمحافظة ظفار، بيشملهم الفرق الإسناد الحاضرة لتكمل، والجهود تكون متكاتفة لسلامة الجميع. بارك الله فيك،
0: جزاكم الله خير وما قصرتوا.
1: شكرا لك. مستمعينا الشكر موصول لكم على طيب الاستماع، إذا الله أعطانا الصحة والعمر الموعد يتجدد معاكم بكرة في نفس التوقيت. تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد عبد العزيز الفضة، في مواقع التواصل الاجتماعي علوي الموسوي ومحمد النوبي، تحيات زميلنا في الإخراج من مسقط نصر الحسني. هذه تحياتي لكم، أنا سميرة، ونشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.
6: شفت الفيديو اللي منزلت لنا أختي بصلالة؟ شكل هذه الغنية بتكون ترند الخريف هذه السنة.
7: ليش؟ أنت ما سمعتي أغنية الخريف بصوت راشد؟
6: الله، تتوقع بتكون له حفلة هذه السنة هناك؟
8: حلت وانوري شرفتونا في صلالة، يا حي يا حي بكون
9: حي بشينو بالخرف، أم اللي شغوي مطر، يا حايبهم في ظفار، ويا هلا بالخريف.
6: يا حي من جظفار، جمال يرد الروح، وضباب يحكي حكاية المكان.
10: هاي يسال اكتب ذا هاي بوك، كلا حي زرتون طفو، انكاتون برهان كلت فرحان بوك. يا حي يسال،
11: يا حي من جظفار عالي، خريف الفارش هيتاني.
6: وهنا كل يوم موعدكم مع هلا بالخريف، نعيش تفاصيل الموسم لأنه فعلا شي تاني.
11: خريف الفار شي تاني،
12: هلا بالخريف طيلة موسم.

0: كان برعاية البنك الأهلي شريكك في التميز.
1: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما في. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
3: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلاً. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
4: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
3: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
5: ما هو فيروس إيبولا؟ وهل أصبح مصدر قلق عالمي؟
6: إحنا مش قدام تفشي عادي، ده اللي نقدر نقوله، يعني نقدر نجزم بيه. ما هوش تفشي هيخلص بكرة أو بعده أو هيخلص كمان أسبوع. الإيبولا مثلا معدل وفياتها كانت بتوصل في بعض الموجات لخمسين أو ستين في المية. إحنا في الكورونا بكل مشاكل الكورونا كان نسبة الوفيات 1%. صحيح هو سريع في الإماتة ولكن بطيء جدا في الانتشار. العالم كله قرية صغيرة. لو الناس فاكرة إن هو الفيروسات دي هتبدأ موجودة في أفريقيا، ده مش هيحصل.
5: طب ما هي احتمالات أن يتوسع التفشي إلى خارج المناطق الحالية؟
6: حتى الآن الاحتمال ده ضعيف. الاحتمال أن التفشي يحصل هيحصل عن طريق السفر لمصابي، وعادة ده لما بيحصل إصابتين ثلاثة في الدولة اللي سافرها الشخص، وبتبقى غالبا بيتم السيطرة عليها سريعا.
5: هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشياً جديداً لفيروس إيبولا الذي يتسبب بنسب كبيرة من الوفيات. وتسببت سلالة بوندي بوغيو النادرة من الفيروس بهذا التفشي، وهي سلالة لا يتوفر لها علاج فعال أو لقاح للوقاية منها. وشهدت العقود الأخيرة تفشيات عديدة للفيروس، أبرزها كان التفشي في غربي إفريقيا بين الأعوام 2014 و2016، والذي تسبب بوفاة أكثر من 11,000 شخص. وبقيت معظم تفشيات الفيروس ضمن حدود المناطق الاستوائية الإفريقية، كما أن حالات الإصابة تراوحت بين العشرات والآلاف، لكن المعدلات المرتفعة نسبيا للوفيات دائما ما كانت تثير القلق وتسلط الضوء على الحاجة لتوفير اللقاحات للفيروس. فماذا نعرف عن التفشي الجديد للإيبولا؟ وما هي السلالة النادرة التي تسببت به؟ وهل يمكن أن يصبح الفيروس مصدر قلق للعالم؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا عمر حسن. أرحب بضيف بودكاست يستحق الانتباه الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. أهلا وسهلا بك.
6: أهلا وسهلا أستاذ عمر وكل مستمعي البي بي سي.
5: دكتور، الإيبولا يعود من جديد لعناوين الأخبار، ربما نريد أن نعرف، ولمن لم يسمع به من قبل، ولو أنهم ربما قلة من لم يسمعوا بهذا الفيروس، لكن ما هو فيروس إيبولا؟
6: تمام، يعني فيروس إيبولا من فيروسات الحمى النسفية، يعني عشان ما نخشش في تفاصيل يعني علمية للمستمعين. إحنا فيروسات الحمى النسفية فيروسات من الفيروسات المميتة اللي هي بتبقى نسبة الوفاة بتاعتها عالية، وللأسف للمرضى اللي بتتطور عندهم أعراض المرض بيوصل لمرحلة اللي احنا بنسميها مرحلة النسف، بينسف من فتحات الجسم، فبالتالي بتؤدي ل يعني أثار عالية الخطورة قد تؤدي للوفاة في حالات كثيرة. الإيبولا مثلا معدل وفياتها كانت بتوصل في بعض الموجات لخمسين أو ستين في المائة، يعني من كل 100 شخص بيجي له إيبولا كان في بعض الموجات دي نموت منهم 50 أو 60. طبعا ده كان في السبعينات بالذات، لكن طبعا مع التطور ابتدى نسبة الوفيات تتحسن. هي معتمدة أكتر حاجة على لو السلالة ليها لقاح ولا لا، لأن بعض سلالات إيبولا ليها لقاح وبعضها لا. والحاجة التانية، هل في استعداد للبنية التحتية الصحية أن أنا أعرف أكتشف الشخص ده بدري أم لا؟
5: نعم، نسمع في الأخبار عن سلالة البوندي بوغيو التي تسببت بالتفشي الأخير في الكونغو الديمقراطية، وهذا ربما يدفعني للسؤال، وأنت ذكرت قبل قليل أن هناك عدة سلالات، ما هو الفرق بين هذه السلالات؟
6: لما هي أول سلالة ظهرت كانت سلالة زئير، احنا طبعا عارفين الكونغو كان اسمها زئير قبل كده، فالسلالة سميت باسم المكان. وزئير بما أنها سلالة قديمة وكانت هي اللي عاملة معظم الإصابات في السابق، وكان في بعض الموجات بتوصل لتقريبا 30,000 إصابة، فبالتالي ابتدى يبقى ليها لقاح، فتعمل لقاح لإيبولا زئير. وكان في بعض السلالات الأخرى زي إيبولا سودان، زي إيبولا تاي فورست وبوندو بيجيو، دول ما كانش ليهم لقاحات وكانوا دايما محطوطين في خانة إن هي سلالات نادرة فغالبا مش هيحصل منها تفشي عالي. ومع ان احنا دايما يعني متخصصين في انتشار الامراض والاوبئه وخصوصا الدوائي، كنا دايما بنقول انت محتاج تعمل لقاح للتفشيات اللي قادمه من سلالات نادره لسلالات اصلا يعني عظيمه الانتشار او عظيمه الوفيات بدري، لان انت ما تعرفش قدره التحور بتاعه الفيروسات النادره دي هيحصل فيها ايه. وده اللي حصل دلوقتي، يعني احنا دلوقتي اللي احنا كنا نقول عليه نادر وما بينتشرش دلوقتي بقى هو اللي عمل السبب في التفشي في الدي ار سي حاليا، بكل الاصابات اللي موجوده اللي احنا مش عارفين نحصرها حتى الان وكل الوفيات. ده ملخص الفرق ما بين السلالات. هي معدلات الوفاه ما بينهم يعني هم احصائيا هتلاقي زئير اعلى معدلات وفاه، ولكن ما نقدرش نجزم ان هي اعلى معدلات وفاه بسبب ان الفيروس اشرس، ممكن يكون بسبب ان العلم بيتطور فتره بعد فتره، فالبنيه التحتيه بتاعه الصحه بتبقى احسن فنسبه الوفيات نزلت. فنسبه الوفيات عموما ما بقيت السلالات كانت في حدود 30% ل 25%.
5: وهذا التطور يبرر او يفسر التباين الكبير في نسب الاماته خلال التفشيات السابقه، يعني منظمه الصحه العالميه تقول ان نسب الاماته تراوحت بين 25 و90% خلال التفشيات السابقه، يعني من ضمن هذه العوامل تطور البنيه الصحيه في الدول المتاثره مثلا.
6: ده صحيح، يعني ونسبه برضه خلينا نقول الوفيات مرتبطه بنسبة الإصابات عاملة زي في الموجات، يعني لما كانت تبقى الموجات عالية الإصابة كان بيبقى فيه لحد ما سيطرة أعلى، ففي سيطرة على نسبة الوفيات بعد فترة من التفشي، فتلاقي نسبة النسبة نفسها الأفريج أو متوسط تبدأ ينزل. احنا عندنا بعض الموجات كان بيبقى في الآخر عدد الإصابات قليل جدا، أقل من 100

0: بيتم يعني حصرها بسرعة. يعني احنا بنتكلم ان من ساعة ما الإيبولا ظهر لغاية وقتنا الحالي بنتكلم في تقريبا 40,000 إصابة فقط بكل موجاته وبكل الإصابات، اللي هو دايما الموجات بتاعته بطيئة، هو الانتشار بتاعه بطيء للغاية، الانتشار عبر سوائل الجسم، فبالتالي مش زي الكورونا عبر الرذاذ التنفسي صغير الحجم. فالحمد لله يعني ان صحيح هو يعني سريع في الإماتة ولكن بطيء جدا في الانتشار.
1: ذكرت سوائل الجسم، إذا شرحت لنا أكثر عن آلية انتقال الفيروس بالتحديد، كيف ينتقل الفيروس بين البشر؟
0: أكثر حاجة هو الدم والسالم المنوي والعرق واللعاب، دول طرق الانتشار. زي ما احنا شايفين احنا دي فيها صعوبة شوية طبعا، احنا وخصوصا يعني حاجة موجودة في الدي ار سي في الكونغو الديمقراطية، فكرة التعامل مع الجثث للمصابين بسبب طبعا طقوس الدفن والعادات والتقاليد. بعض الأسر بيرفضوا فكرة ان يتم التعامل مع الجثة بنفس الطريقة اللي تعاملنا بيها مع كوفيد مثلا، من خلال يعني بعض وسائل الحفظ يعني بعض الوسائل الحماية للقائمين على الغسل او الدفن وخلافه. فنلاقي ان في اصابات حصلت كتيرة في الكونغو بسبب انهم بيتعاملوا مع جسد المتوفي كان مصاب بالإيبولا، فبالتالي يتم العدوى. غير كده انت تقدر ببعض وسائل الصحة العامة تسيطر على الفيروس، ان انت تقول للناس اول ما يبقى فيه اعراض يبتدي يعزل نفسه ويبتدي يتعاملش مع حد، وخصوصا زي ما قلنا هو مش هيعديه لما يعطس في وشه او يكح فيه، لازم تبقى سواء يعني كبيرة الحجم سواء الجسم نفسه. فنقدر نسيطر عليه، لكن دايما هي المشكلة في اقتناع الناس بأنه فعلا هيتعدي أو لا، خصوصا ما بين الأسرة الواحدة.
1: طب هل هناك علاج فعال للفيروس؟
0: حتى الآن لا، احنا ما عندناش علاج مخصص للإيبولا، احنا عندنا علاج لأعراض الإيبولا. عشان كده دايما نقول هو لو تم اكتشافه مبكرا نسبة التعافي عالية، لو تم اكتشافه مؤخرا بعد المرحلة احنا بنسميها المرحلة الجافة للإصابة، ساعتها بيبقى فيه نسبة أعلى في الوصول للوفاة لا قدر الله. ليه إحنا ما عندناش، هو ده بقى السؤال المهم، ليه إحنا ما عندناش علاج مخصص لإيبولا وهو موجود من أكتر من 40 سنة؟ ليه ما عندناش لقاحات لكل السلالات؟ خلينا أول نقول العلاجات، وده نقطة مهمة جدا، لأن إحنا البحث العلمي للفيروسات الموجودة خصوصا في أفريقيا ضعيف للغاية، والعالم كله تقريبا، هنقول تقريبا ان نسبة قليلة، لا البحث العلمي قادم من القطاع الخاص، والقطاع الخاص حقه ان هو بيكون هادف للربح، ما هو قطاع خاص، فمش هيبقى عنده النية للبحث والتطوير لدواء بيصيب كل كام سنة بضعة الاف من الناس، خصوصا في حكومات غير قادرة على تمويل البحث والتطوير ده، فبالنسبة لهم بيبقى غير مربح. عادة في الفيروسات اللي موجودة بصورة مميتة وانتشارها ضعيف بيكون المفروض التمويل قادم من حكومات، قادم من منظمات دولية، أو قادم من جامعات على مستوى العالم متخصصة في أبحاث الفيروسات، فبتكون كلها تقريبا زي ما بنسميها at cost، يعني بنفس المبلغ ويتم دفعها بالمجان في أفريقيا أو at cost. دي نقطة مهمة جدا، لأن لو هنفضل كده العالم كله قرية صغيرة، لو الناس فاكرة ان هو الفيروسات دي هتفضل موجودة في أفريقيا ده مش هيحصل. احنا مع الاحتباس الحراري ومع الانتشار الشديد للناس والسفر، الناس هتنقل كل الفيروسات اللي موجودة في أي حتة في العالم لبيت العالم، زي ما حصل في كوفيد بسرعة كبيرة للغاية، بس عشان كوفيد كان بينتشر عبر رذاذ الجهاز التنفسي، هيحصل مع بقية الفيروسات، ممكن يبقى أبطأ ولكن برضه هيحصل. احنا مثلا ما كناش بنشوف حالات ملاريا في بلاد الشمال عموما او في اوروبا مثلا، ابتدينا نشوفها عشان الاحتباس الحراري، ابتدى يبقى فيه هجره للناموس المسبب لحمى الضنك، فبالتالي احنا مش في منأى، العالم كله مش في منأى عن اي فيروس موجود في اي حته في العالم. ده بالنسبه للادويه. طب برضه عشان نرجع، طب احنا بنعالج بايه؟ بنعالج بمضاد فيروسات عاديه، حاجات اللي هي عموما احنا بنسميها تنفع لفيروسات تانية ولكن غير متخصصه، واللقاحات احنا كنا اتكلمنا عليها، هو بس اللقاح لسلالة زائر.
1: طيب بالنسبة لتفشيات الفيروس، قبل قليل ذكرت ان ربما العالم ليس بمأمن او ليس من المسلم به

0: أن هذا الفيروس سيبقى في أفريقيا. وفي عام 2014 فعلا وصلت بعض الإصابات للولايات المتحدة ولإيطاليا إذا كنت تذكر. طب تاريخيا أين تتركز تفشيات هذا الفيروس؟ أين بالتحديد في أفريقيا؟
1: تمام. إحنا يعني الكونغو هي بؤرة الانتشار عادة، السودان، جنوب السودان كذلك، البلاد المحيطة بالكونغو. فإحنا دايما نقول هو تفشي محلي. الحالات اللي كانت بتظهر برا أفريقيا أو برا الإطار نفسه الصاب صحارن كانت بتبقى إصابات ناتجة عن أشخاص سافروا ورجعوا أو أصيبوا من شخص كان موجود في هذه المنطقة. وبالتالي هيفضل برضو هو نفس التفشي موجود في منطقة الكونغو الديمقراطية والسودان والمحيط بتاعهم، محيط الدول ما بينهم في الصاب صحارن. طيب احنا كنا لسه بنقول هل ده معناه ان في المستقبل مش هيحصل اي تفشي تاني؟ هو هيحصل ازاي عشان احنا جربناش على دي؟ هيحصل لان التحور بتاع الفيروسات ده شيء مستمر حتى نهاية الفيروس لو انتهى اصلا من على كوكب الارض. يعني الفيروس اصلا بيعيش ليتحور، احنا ما عندناش فيروس هيفضل طول دورة حياته بنفس الشكل، لو عمل كده هيخلص بسرعة، هينتهي بسرعة. فبالتالي انا دلوقتي عندي فيروس بند بوجيو كان بينتشر ببطء شديد لدرجة ان عندي اصابات تعد يعني اقل من 100 اصابة في موجات اوقات او مئات الاصابات، حاجات قليلة جدا، دلوقتي بقت بالالافات ومش عارفين نحصر هما بالضبط الحالات قد ايه. ده معناه ان تم تحور الفيروس ليصبح اكثر انتشارا. فده معناه ان ممكن كمان 10 سنين، هو صحيح الحمد لله برضو ان تحور ايبولا بطيء، فممكن كمان 10 سنين يتم تحوره انه يكون اكثر كمان انتشارا من الموجة الحالية. فبالتالي ساعتها بقى انا مش هقول انها هي بؤرة محلية، لا، دي هتبقى بؤرة صحيح محلية المنشأ ولكن عالمية الانتشار،
0: قد تنتشر. طيب حين كانت تنتهي التفشيات السابقة لماذا كانت تعود مجددا؟ يعني هل يبقى الفيروس يدور بين البشر دون رصد الى ان يظهر التفشي الجديد، ام ان هناك كائن حي وسيط مثلا؟
1: أنا احنا الإيبولا عندنا كان حي وسيط، ولكن هو عموما هي دورة حياة الفيروسات. احنا الفيروسات بتبقى عندنا بتحصل دايما في موجة، حالة تفشي ثم البؤرة تنتشر، نوصل للبيك أو أعلى مستوى في المنحنى في الإصابات، أعلى البيك بتاع الإصابات، بعد كده تبتدي تنحسر حتى تختفي. كل فيروس دورته في السايكل ديت مختلفة عن التاني. بعد كده فترة الخمول اللي ممكن تبقى سنين، ممكن تبقى 5 سنين أو 6 سنين، والفيروس بيفضل موجود، احنا بنسميه circulating أو بيلف، بس لا يصيب أو لا يسبب الإصابة بتاعته ظهور أعراض لغاية ما يبتدي يحصل فيه تحور تاني بسيط، فيبتدي تاني يمسك في خلايا الجسم، فيبتدي تاني دورة المرحلة بتاعته. فده بيحصل مع الإيبولا، شفناه مع عائلة كورونا لما كان حصل سارس، بعد كده شوية حصل ميرس، بعد شوية حصل سارس كوفي 2 اللي هو تفشي الكوفيد اللي كان موجود في 2020.
0: طيب إلى الآن يعني التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية، ما الذي نعرفه عن هذا التفشي وهو انحصر حاليا في مناطق شرق الكونغو؟ هل وصلنا إلى الذروة هناك أم أن هناك امتداد آخر للفيروس أو فترة أخرى سيبقى فيها الفيروس موجودا؟
1: تمام. يعني ده سؤال كويس جدا، لان احنا اهم شيء في وخصوصا في التخصصي يعني هو احنا نعرف نعمل الفوركاست والبروجكشن، يعني التوقع للمنحنى هيخلص امتى. اكتر شيء بنعتمد عليه في الموضوع ده هو الاصابات اليوميه، دي اللي تقدر تخلينا نقول احنا ماشيين في انهي سيناريو. واحنا دايما بنحط سيناريوهات معتمده على حاجه بنسميها معامل الانتشار، اللي هو الشخص المصاب بيصيب كم شخص سليم. احنا في ايبولا كان بعض التفاشيات السابقة معدل الانتشار في حدود 4، المعامل بتاع 4، وحاليا ممكن نفترض ان هو في حدود 2.2، مع ان ما عندناش المعلومات الكافية. ده معناه ان الشخص بيعدي شخصين. طيب الاصابات اليومية مش متوفرة بصورة دقيقة، كان عندنا نسب إصابات عدت 1000 من فترة، بعد كده رجعت الكونغو الديمقراطية قالت ان احنا هنحسب بطريقة مختلفة والحسابات مختلفة، فاحنا دلوقتي واقفين عند رقم 900 بنسبة إماتة اللي هي بنسميها الكيس فيتاليتي ريت في حدود 25% او اقل قليلا يعني. فبالتالي بالارقام دي ما بقاش عندنا نسبة اليقين في الحسابات، ولكن اقدر اقول لك يعني المقدمة دي ضرورية عشان اقول لك بس ان الارقام اللي اقولها لك دي بقت نسبة اليقين بتاعها قليل. احنا المفروض لو عدينا الالف ده معناه ان احنا البيك هتبقى في حدود كمان 25 يوم وتقريبا السايكل دي هتخلص في حدود 5000 اصابة وتبقى خلاص خلصت الموجة. لو كانت اللي موجودين حاليا ما هماش 1000 اصابة وده المرجح ولكن في حدود 3000 او 4000 اصابة لم يتم رصدها بواسطة الجهات المسؤولة هناك، ده معناه ان احنا ممكن نوصل ل 12000 اصابة وده معناه ان البيك تقريبا هتبقى كمان شهر ونص. فالسيناريوهات للأسف مش دقيقة على مستوى العالم كله نتيجة ان احنا عندنا ضعف البيانات في الانبوت، ولكن احنا مش قدام تفشي عادي، ده اللي نقدر نقوله يعني نقدر نجزم بيه. ما هوش تفشي هيخلص بكرة او بعده او هيخلص كمان اسبوع، ما فيش سيطرة تامة خصوصا لو كان ان الإيبولا موجود في اماكن ممكن يكون الوصول للمصابين صعب. الناس نفسهم ما عندهمش ثقافة الصحة العامة بصورة كافية انه يحموا نفسهم، ما عندهمش ادوات الحماية، مناطق بعضها فيها مناطق نزاع، في صعوبة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمات الدولية انها تدخل المساعدات الطبية في كل الاماكن المصابة. حط كل العوامل دي مع بعض هتلاقي ان احنا غير ان احنا عندناش يقين في الارقام، عندنا تخوف كبير في انتشار التفشي ده واكتر من كده بكتير.
0: نعم، وهذا ما ذكره الصليب الأحمر كذلك حين قال إن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير مما رصد وسجل. طب ما هي احتمالات أن يتوسع التفشي إلى خارج المناطق الحالية؟
1: حتى الآن الاحتمال ده ضعيف. هو الاحتمال أن التفشي يحصل هيحصل عن طريق السفر لمصابي، وعادة ده لما بيحصل إصابتين ثلاثة في الدولة اللي سافرها الشخص وبتبقى غالبا بيتم السيطرة عليها سريعا، خصوصا من كل مطارات العالم دلوقتي بقت مستعدة. يعني للناس اللي بتسافر مؤخرا هيلاقوا ان كل مكان سافروا في البوابات بتاعة درجة الحرارة، اي حد درجة حرارته عالية بيتم طبعا يعني فحصه وتأكد هو عنده ايه بتحاليل البي سي ار، وبعد كده لو عنده اي مشكلة بيتم عزله لغاية علاجه. الكويس ان الإيبولا ما بيعديش الا بعد ظهور اعراض، يعني احنا كنا دايما بنقول في كورونا في نسبة بسيطة من الناس تقدر تعدي حتى لو كان عندهم كورونا بدون اعراض، الإيبولا مش كده. فبالتالي ده برضه شيء جيد يخلينا نعرف نكتشف الحالات اللي ممكن تصيب شخص اخر بسهولة،
0: وحتى الاعراض تكون قوية الى درجة ان الشخص لا يمكنه الحركة كثيرا وبالتالي لا يمكنه ان يصيب عدد كبير من الاشخاص، ليس كما كان
1: في هو اول اسبوع بتبقى يعني الدراي او المرحلة الجافة يعني بتبقى شبيهة بالانفلونزا الحادة. فبيبقى باين على الشخص ان هو مريض، يعني باين ان هو كأنه عنده انفلونزا.
0: طيب مؤخرا يعني كما تعلم ازداد اهتمام الناس بالفيروسات والأوبئة خاصة بعد وباء كوفيد، يعني هل يفسر ذلك سبب سماعنا بكثرة عن فيروس إيبولا في السنوات الماضية، أم أن الفيروس فعلا مقلق وقد يتحول إلى وباء عالمي في يوم ما؟
1: السؤال ده حلو قوي والإجابة هي الاثنين مع بعض، لأن احنا يعني لو بنقول في وجه جيد إلى حد ما من كورونا كان إن الناس ابتدت تهتم بالفيروسات، كان نفسنا صحيح الاهتمام ده يوصل للفند كمان يبقى عندنا تمويل كافي للفيروسات والعلاجات واللقاحات، ولكن على الأقل لو خلى الرأي العام بيبقى دايما بيتكلم ده بالنسبة لنا شيء جيد. احنا مثلا لو خدت على سبيل المثال وليس الخصر فيروس هانتا مثلا، ده موجود من الخمسينيات كلنا كمتخصصين عارفينه، دلوقتي الناس كلها عارفة ان في فيروس اسمه هانتا، فطبعا ده شيء نتيجة ان ابتدى يبقى الوعي المجتمعي للفيروسات بيزيد، مش نتيجة ان هو فيروس جديد ولا اي حاجة، فده شيء جيد مش شيء وحش. ولكن مع إيبولا هو ده حاصل، لأن الناس بتاعت تهتم بالفيروسات، بقى في تغطية إعلامية للفيروسات ما كانتش موجودة قبل كوفيد على الإطلاق يعني. وفي نفس الوقت هو التفشي لإيبولا المرة دي عالي بالنسبة لهذه السلالة البوند بيجيو، دي تعتبر تفشي عالي،
0: وبالتالي القلق يعني مبرر في هذه في هذا السياق.
1: القلق ما كانش مبرر تماما في هانتا مثلا، بس هو مبرر في فيروس إيبولا.
0: الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة كنت ضيفنا في بودكاست يستحق الانتباه، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لحضراتكم، تحياتي.
0: وأنتم مستمعي بودكاست يستحق الانتباه، شكرا على المتابعة. شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. يمكنكم مشاهدة حلقات يستحق الانتباه على قناة بي بي سي نيوز عربي على يوتيوب وعلى سبوتيفاي، أو الاستماع والتحميل على منصات البودكاست المفضلة لديكم، وعلى موقعنا bbcarabic.com. في الإخراج التقني أوس الترك، وفي إدارة التحرير إبراهيم خليل، وفي الإشراف محمد عبد الرؤوف، وكنت معكم في إعداد وتقديم الحلقة عمر حسن.
2: استمعتم إلى حلقة من بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هل اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع bbcarabi.com.
3: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
4: دام الجو حر وقيض وشمس ونار برا، نجوم من الكويت بيزورونا وبيداووا الصيف وحرة. بالمختصر
5: ودوني بحر.
4: نجوم مسرحية منتزه الخيران عندنا في عمان، جهزوا نفسكم لأقوى عرض مسرحي استعراضي موسيقي في الخليج. منتزه الخيران.
6: أهلنا وأحبابنا في عمان،
7: جهزوا نفسكم حق مسرحية منتزه الخيرة
8: بمسرح العرفان.
6: قولوا على الموعد،
8: سامس ونفحك وبنروح البحر مع بعض.
7: قالوا حجزوا مشتاقين لكم وايد، ناطرينكم مسرحية منتزه الخيرة.
6: حياكم الله.
9: أنا ياياتكم وهتروحوا بليني بس عن أنا يايا.
4: بأجواء كلها حماس مع نجومكم اللي تحبونهم من الكويت إلى مسقط، يوم 8 أغسطس في مسرح مدينة العرفان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. احجزوا عن طريق موقع وابليكيشن ايفنتات.
10: موقع وابليكيشن ايفنتات.
11: مسرحية منتزه الخيران من تنظيم شركة المها للإنتاج الفني.

0: احنا عايزين نستهدف المجتمع كله، بس فكرة ان تكامل المؤسسات الحكومية من اول المستشفيات الاخرى ممكن الغير متخصصة في الادمان، ازاي يقدر يستقبل المريض ده؟ وازاي ارجع لنفس الكلمة اللي قلتها لحضرتك، ازاي ما احكمش عليه؟ ازاي اشوفه زيه زي اي مريض؟ ازاي المؤسسة الحكومية اللي الشخص ده ان شاء الله متعافي بيشتغل فيها يقدر يرجع ويلاقي في عينين الناس نظرة احترام، نظرة عطف، نظرة دعم؟ يعني ما تقفش عند محدودية ان هي مجرد ابداء للتعاطف، لا لا لا، يكون بادوات فعلة، وده اللي احنا بنحاول نوصله. يمكن من اكبر المؤسسات اللي بتتفاعل معانا وبتدعمنا والحقيقة هي شارك معنا اصلا في المجهود اللي بنعمله المؤسسة الشرطية، يمكن هم اكتر الناس عندها وعي بالفروقات جدا ما بين ان الشخص ده مريض والشخص ده مدمن، او ان لا الشخص الاخر ده شخص مروج او شخص مجرم، لان احنا بنفرق قوي بين الشخصيتين. والحقيقة ان الغالبية مش مجرمين ومش لا الغالبية مرضى فعلا، وهو نفسه يتخلص من ده لكن هو معرفش ازاي، لدرجة ان هو احيانا بيدخل في مرحلة انكار، لا انا مش مدمن، لا الحاجات دي انا اقدر اسيبها في اي وقت، علشان صعب عليه ان هو يواجه الحقيقة دي. وهنا بيبقى دورنا احنا ان شاء الله ان احنا نساعده ازاي، لا تعالى وما تقلقش، في ألم في كذا، بس احنا معاك ان شاء الله. فلما نوصل للتكاتف ده من كل المؤسسات الحكومية دي، بنقدر ناخد المرحلة اللي سألتين عليها في الأول اللي هي الاستقرار. فاحنا بنلف في نفس الدائرة عشان نوصل لنفس النقطة ان شاء الله.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

في خريف ظفار، البهجة في كل مكان. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تمتد الفعاليات في مختلف أنحاء محافظة ظفار، من صلالة إلى طاقة ومرباط وسدح وغيرها من الولايات، لتقدم برنامجا متنوعا يضم أكثر من 125 فعالية تجمع بين الترفيه والثقافة والطبيعة والتراث والفنون. مهما

الأنيميا المنجلية أحياناً تبدأ من شخصين ما يحسوا بأي مرض أو أعراض. حامل صفة الأنيميا المنجلية غالباً يعيش حياة طبيعية بدون أي أعراض واضحة، لذلك يعتقد البعض أن الموضوع بسيط أو غير مهم، لكن المحزن أن هذه الصفة قد تنتقل للأبناء، وإذا كان الأب والأم حاملين للصفة فكل حمل قد يكون في احتمال أن يولد الطفل مصاباً بالأنيميا المنجلية أو حاملاً للصفة أو سليماً منها. لذلك فحص ما قبل الزواج أو قبل التخطيط للحمل مهم جداً، قد يساعد العائلة على فهم الاحتمالات واتخاذ قرار واعي. وتفاصيل أكثر عن أمراض الدم والفحوصات الوقائية بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: فيها السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكوا مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: الليمون اهم شيء الليمون. شوفي الهمبة ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصوله وفير، وما ظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت بتزرعها وبتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات
1: ما شاء الله.
0: ايوه شو تبع عليك؟ تبع عليك الماء، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود وما نستغنى عنها. الليمون، الهمبه، هاي من الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لاحظوا يعني، والبعض حاول يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا خلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا خلص روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
3: صباحكم عماني على هلا.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف

0: الحين وفي أي مكان في العالم تقدر تسمع هلا أف أم في كل وقت. حمل تطبيق هلا أف أم في الأبل والأندرويد وكون معنا في كل مكان وزمان.
1: هلا أف أم
2: مزاجك بالعربي بالعربي.
1: هلا أف أم حمل تطبيق هلا.

0: هلا اف ام مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب. يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب.

0: باسم المعشم.
1: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
2: مثل الحلم.

للقلب مفعولها أكبر من حدود كلمة. ضريبة الإنسان لا طاح في الحب، كل ما أكبر بالحب يزداد همه.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن قيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم، لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.